جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

تثبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه.

وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأتي ربه

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه

هدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتنا

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

فسبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

صباح الخير، صباح الخير مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. فحياكم الله، يا أهلا وسهلا بكل اللي انضموا وإيانا في هاللحظات. صباح الخير للمستمعين، للمشاهدين، للمتابعين، لطلابنا وطالباتنا. صباح الخير لكل اللي عم بيسمعونا حاليا، هم متنقلين من بيوتهم لأشغالهم، عمالهم بيوصلوا أولادهم على مدارس، عمالهم بيتنقلوا بعديها لأشغالهم، أو يا إما منطلقين مباشرة من منازلهم إلى وظائفهم في مدن أخرى. فصباح الخير لكل النساء ولكل الرجال، صباح الخير لكل سائقي التكاسي على مختلف الخطوط، يسعد صباحكم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء بحلقة جديدة وأسبوع جديد إن شاء الله، مستمرين معاكم من خلال أثير ومن خلال الشاشة. نهار جديد بحلقة جديدة من برنامج طلة فجر، هالمجلة الصباحية المنوعة اللي بنناقش فيها كثير من المواضيع، بنعرفكم على شو اللي بيصير في البلد، شو آخر الأخبار والتطورات. كل هالتفاصيل بتكون موجودة معنا في كل صباح من الأحد للخميس من 7:30 للـ9:30. صباح الخير لهالمشاهد الحلوة الرائعة الصباحية لمدينة طول كرم، وتحديدا من أمام المدارس، مدارس طلابنا الحلوين الحكومية. كل التحية والشكر لأفراد شرطة المرور اللي موجودين أمام المدارس لحتى ينظموا حركة السير، لحتى يأمنوا على دخول طلابنا بأمان لمدارسهم بدون أي أضرار إن شاء الله بمشيئة رب العالمين. الله يحماهم ويحفظهم طلابنا وطالباتنا. صباح الخير لأسامة شتاوي، صباح الخير لكل أفراد شرطة المرور بمختلف المحافظات اللي دائما بيكونوا بالميدان، يسعد صباحهم يا رب. كمان بنوجه لهم كل التحية، وخاصة بهاي الأيام اللي بتشهد فيها الأسواق.

المركبات، فكان في تنظيم لعملية مرور هذه المركبات بسلاسة، ما شاهدنا أي أزمات مرورية. إن شاء الله يا رب دائما تضلطوا الكرم هيك حلوة بهاي الصورة الجميلة جدا. فصباح الخير للمستمعين اللي حابين يتواصلوا معنا ويبعتونا الرسائل النصية الصباحية، بتكون على الرقم 0926849 هذه عفوا الاتصالات والمشاركات الهاتفية. أما المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970 5999 40 990.

يا هلا ومرحب بكل اللي أكيد عمالهم بيتابعونا من خلال شاشة تلفزيون الفجر، من الختيارية والختياريات، من الرجال والنساء، ربات المنازل، أصحاب الأعمال عبر شاشة تلفزيون الفجر، في محالهم التجارية، في مراكز، في بتعرفوا بصراحة أحلى إشي يعني بصراحة ببسطني دائما وببسط أهلنا فيه طول الكرم. ومن الخطوات الجميلة إنه دائما شاشة تلفزيون الفجر موجودة بكل بيت، بكل مركز تجاري، بكل محل تجاري، بكل مركز صحي، من مراكز التجميل، صالونات الحلاقة، بأي مكان تقريبا شاشة تلفزيون الفجر حاضرة. كل حدا عنده تلفزيون وشاشة تلفزيون بتلاقيه دائما فاتح على شاشة تلفزيون الفجر، إما القناة الأولى أو القناة الثانية. القناة الثانية طبعا أكثر شعبية لأنه دائما ما بيكون عليها صوت قراءة القرآن، وكمان بيكون عليها بث المشاهد المختلفة والمتنوعة من كثير من المحافظات. فكمان في الأشخاص طبعا موضوع المباريات بتكون مساوية للي دائما بيحبوا المباريات. فصباح الخير لإلكم وين ما كنتوا بتتابعونا، على قناة 1، قناة 2، قناة 3، قناة 4 أو قناة 5. يسعد صباحكم دائما. التحيات موصولة لمين؟ موصولة التحيات لكل تجارنا الأعزاء الصامدين، رغم أنه يعني لما إحنا بنحكي بالعادة والوضع الطبيعي من سنوات أنه لما بيجي عيد الأضحى المبارك بتكون الحركة تقريبا من أول ما تبلش أيام ذي الحجة، الأيام العشر الأولى من هذا الشهر المبارك قبل وصولنا إلى عيد الأضحى، ويمكن كمان قبلها بيومين ثلاثة بتبدأ الأسواق تعج بالأهالي والمواطنين والمتسوقين. لكن للأسف هاي الصورة ما كانت موجودة في مدينة طول كرم طيلة الأسبوع الماضي، كانت الأسواق شبه خالية تقريبا، ما فيها الحركة الزيادة، يعني كانت طول كرم نوعا ما مش مبتهجة لقدوم عيد الأضحى المبارك، مش مبتهج لأنه ما في عنا متسوقين، لأنه ما في عنا ناس عندها القدرة إنها تشتغل في البلد أو تتشرى من البلد وتتسوق، فبالتالي كانت الظروف صعبة. يوم أمس السبت يعني شفنا فارق لو بالقليل ولكنه فارق بحركة تسوق الأهالي والمواطنين، الحمد لله رب العالمين. بس ما تعودنا طول كرم تكون هيك، يعني عشان الناس اللي بتحكي أنه ضلوا يحكوا عن طول كرم، بدنا نضل نحكي عن طول كرم، أنه طول كرم عمرها ما كانت هيك، ما تعودنا عليها هيك. تعودنا عليها دائما تكون حلوة، تعودنا عليها دائما يكون فيها تنظيم، تعودنا عليها دائما تعج بالأهالي والمواطنين. كانوا دائما يحكوا عن أزمة طول كرم وأزمة المرور في طول كرم، لأنه أهلنا من الداخل فلسطيني وجهتهم الأولى بتكون لطول كرم، وزياراتهم بتزيد أعداد المركبات وما يجعل أنه في عنا أزمات مرورية. لكن للأسف هذا اللي بطلنا نشوفه، بطلنا نشعر فيه وبطلنا نلامسه، وإن كان هناك وجود لعدد من أهلنا من الداخل فهو بنسبة قليلة مقارنة بالسنوات الماضية، الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا. بس أنا بداية الأسبوع الماضي حكيت أتمنى من كل المؤسسات، أتمنى من كل إنسان أو شخص غيور على البلد وبحب أنه يخدم هاي البلد وشايف أنه البلد مش عمالها بتمشي لقدام، يمكن مكانك سر، ما بدنا نحكي بتتراجع بس مكانك سر. فيعني كنت بتمنى وطرحنا أفكار كثير أنه ليش ما يكون في عنا فعاليات، ليش ما نخدم البلد، ليش ما نصرف على هالبلد، وليش ما يكون في عنا تكاثف لكل المؤسسات، شباب البلد، أولاد هالبلد، مؤسساتها، ملتقى رجال الأعمال، الغرفة التجارية، البلدية، المحافظة على رأس هذا الهرم، وكثير من المؤسسات ودور الإقليم كمان. وبالتالي

حكينا إنه ليش ما يكون في هناك تعاون، دائرة مشتركة، طاولة مشتركة تجمع كل هاي الأطراف وتجمع خيرة شباب هالبلد وتشوف شو في عنا أفكار. طب ما هي البلد فاضية، ما هو ما في عناش متسوقين. طب معناها كيف بدنا نعزز صمود المواطن، كيف بدنا نعزز صمود التاجر، وكيف بدنا نعزز صمود الشباب يضلوا في هالبلد وما يطلعوش برا يشتغلوا بمدن تانية؟ لأنه مدن تانية فيها حركة وفيها نشاط، فيها فلوس، فيها اقتصاد. معناها إحنا ما بنشتغل لمصلحة البلد وأولاد البلد، معناها إحنا ما حدا يمكن سائل في هالبلد، بس إحنا اللي بدنا نتأكد منه. وقت نتأكد من هذا الموضوع لما بنشوف في شغل في البلد بينعمل للبلد. يعني اقترحنا كتير من الأفكار، اقترحنا إنه شو خطة كل من الغرفة التجارية، شو خطة كل من البلدية، المجلس البلدي الجديد شو خطته للعيد واستقبال العيد. يعني بنعرف يوم السبت هو اليوم الوحيد يمكن اللي بنشهد فيه زيارة عدد كبير من أهلنا من الداخل. شو عملنا لأهلنا من الداخل؟ شو في أفكار كانت معمولة من الجهات الرسمية؟ كان في مواطنين يمكن هيك طيبين على قد حالهم، شوفوا سيارة صفرة مثلا نمرة صفرة يحطوا فيها الشكل، بس هذا مش مطلوب من المواطن العادي، هذا مطلوب من المؤسسات. هي المفروض انه تشتغل على هذا المطلوب، على هذا الموضوع. هي المفروض انها تسعى لخدمة المدينة وتقديم كل ما هو افضل للمدينة. يعني المفروض انه احنا نسأل حالنا شو عملنا لزوارنا اللي جايين من برا طول كرم، مغلبين حالهم وجايين على طول كرم عشان يتسوقوا من طول كرم وينفعوا اهل طول كرم، شو عملنا لهم؟ أنا بدي أسأل وأستفسر إنه إحنا شو عملنا لأهل البلد، للزوار اللي جايين على البلد. طيب هل يا ترى إنه إحنا رجعنا زي أول مثلا؟ هل كان في خطة إنه إذا ما عنا المقدور إنه يكون في اتفاق مع شركة العدادات إنه مثلا سيارات الصفرة مثلا إنه ما نحط لها، أو إنه خلص يعني ما تحط فلوس على العداد وما يكون في مخالفات وتأخذ راحتها، يصف اللي جاي من برا سيارته في في في وسط البلد وياخذ راحته ويلف وين ما بده؟ يمكن ما بعرف إذا كان في هناك توجه لهذا الموضوع ولا لا. طيب توجه تاني، العشرين دقيقة نخليها نص ساعة بس، خلال هالفترة يعني أقل ما فيها يكون في عنا مبادرات لو بتكون بالخسارة بس هي بالنفع للمستقبل وللأيام الجاي وللمدى البعيد، هي فيها نفع لمصلحة البلد. طيب شو عملنا يمكن للستات، للأطفال، فعاليات ترفيهية تسويقية؟ شو عملنا لحتى يكون في عنا هناك ضجة فيها في طول كرم، تخلي الناس اللي قاعدة في بيوتها ومعهاش فلوس تنزل على طول كرم وما تشتريش بس تنزل على طول كرم؟ مجرد إنه إحنا نشعر إنه في ناس في البلد بيعطينا دافع لقدام، مجرد إنه نشوف هاي الوجوه في البلد بيعطينا دافع لقدام. لو كل مواطن صرف شيكل، مواطن واحد صرف شيكل بغض النظر وين كان مكان صرف هذا الشيكل، مطعم، سوبر ماركت، دكان، محل تجاري، كل مواطن صرف شيكل أو 5 شيكل، ما بدنا نحكي أكثر من هيك لأنه مش بمقدور العائلات أكثر من هيك، تمام؟ وخاصة الأطفال. فتخيلوا قديش يعني ها رح يكون في لو نسبة 1% 2% 3% تحريك للسيول في السوق، فإحنا بخير وبنعمة بدل الجمود اللي إحنا عايشينه في أسواق طول كرم. وصباح الخير يا طول كرم، وصباح الخير لشباب طول كرم اللي دائما بيغاروا على البلد وبدهم حدا يدعمهم عشان ينطلقوا ويشتغلوا. بس كمان مطلوب من شباب البلد انهم يكونوا حريصين على هالبلد، يعملوا افكار، يعملوا مبادرات، ينزلوا على السوق، يتجمعوا مع بعض. ما بعرف شو ممكن يعملوا، بس احنا هيك املنا في شباب طول كرم. في عنا صندوق اسود احنا للاسف محطوطين بداخله، بدنا نخرج من هذا الصندوق الاسود المعتم، بدنا نرى النور زي ما بيحكوها نرى النور. فصباح الخير لكل اهل الخير، اهلنا وناسنا واحبابنا متابعينا وين ما كانوا، عمالهم بيتابعونا من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. رعاة برنامج طلة فجر، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، وبنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. وصباح الخير كمان لشركة سانيورا عشرة عمر للصناعات الغذائية، يسعد صباحهم رعاة برنامجنا. كمان بدنا نحكي صباح الخير لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم يا شباب. صباح الخير لكل زملائي في طاقم تلفزيون الفجر.
صباحكم ورد وفل وياسمين. عنا رسائل كتيرة رح نقرأها رسالة رسالة. فدائما بذكركم بأرقام الاتصال والتواصل على الرقم 0926849. الرسائل المكتوبة على الواتساب بتكون على الرقم 0097059994090.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح شمس الشموس اللي طال علينا اليوم. والحمد لله الأجواء مثل ما حكينا لكم نهاية الأسبوع الماضي، لهذا الأسبوع أجواء جميلة ربيعية بامتيازها. فصباح الخير لأهل الخير، أهلنا في بلادنا وين ما كنت عمالكم تسمعون، السائقين اللي عمالهم بيسوقوا على الشاحنات الكبيرة نقل البضائع وغيرها، صباحكم فل وياسمين. سائقين على كل الخطوط كمان، يسعد صباحكم. مكاتب التكاسي الخاصة، يسعد صباح كم. صباح الخير لسائقي حافلات رياض الأطفال والمدارس الخاصة، كمان بنصبح عليكم، نحكي لكم يسعد صباحكم يا رب. وصباح الخير لكل اللي عمالهم بيتابعونا من مختلف المناطق والأماكن، من نابلس، من جنين، من رام الله، من بيت لحم، من الخليل، من أريحة، من قلقيلية، من طوباس، من سلفيتة، من القدس عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لأهلنا من الداخل فلسطين اللي عمالهم بيسمعونا كمان. صباح الخير لأهلنا في غزة ولأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين وين ما كنتوا، يسعد صباحكم يا رب. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا من مأمون كوعي، يسعد صباحكم. من لا يتألم لا يتعلم، ومن لا يخسر لا يعرف قيمة ما يملك. صباح الفل. في عنا رسائل كثيرة ما شاء الله. صباح الخير، في أيام العشر المباركة أسأل الله أن يكتب لكم فيها الخير والبركة ويرزقكم راحة البال ويجعلها أياما عامرة بالطاعات والقبول، اللهم آمين يا رب العالمين. من الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب. كمان صباح الخير مني ام امجد الى مشغل ابو سائد، وتروح وترجع بالسلامه يا ابو سائد. وصباح الخير لعذبه، يسعد صباحك يا عذبه. كمان في عنا رسائل صباحية عمالها بتوصلنا من أبو مأمون، يسعد صباحك يا رب. يحكينا صباح الخير لإلكم ويسعد أوقاتكم، يسعد كل أوقاتك يا رب يا أبو مأمون. كمان من معاذ محاجني، يسعد صباح الجميع ولطاقم الفجر الجديد ولجميع المستمعين ولعمر البلعاوي ومحمد نايف وثائر الغول، يسعد هالصباح يا رب. كمان في عنا رسائل صباحية، صباح الخير لعمر البلعاوي، يسعد صباحك يا رب. كمان احنا بنحب نصبح لك الخالمة مقبول صباحا، هذه تمنياتي لكم في الأيام الفضيلة، ومن أبوابها ثمانية تدخلون، ومن حوض الكوثر تشربون، ومن الحرير والسندس تلبسون، وفي جنة الفردوس تتمتعون، اللهم آمين يا رب العالمين. ومن أعنابها وثمارها تقطفون، في قصور الجنة تمرحون، وبجوار خير الخلق تسكنون، اللهم آمين. يسعد صباحك يا رب خالي مقبول صباحي، صبحك ربحك بكل الخير. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا الخالي علي أبو شنب، يسعد لي صباحك. دعاء صباح يوم الأحد، اللهم نسألك أن تصلح لنا الحال، وأن ترح لنا البال، وأن تجب لنا السؤال، وأن اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما في بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما في بعده. اللهم لا تدع لنا أمرا في صدورنا إلا ويسرته، ولا حلما في قلوبنا إلا وحققته، اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحك يا رب. كمان من الرسائل الصباحية اللي عملها بتوصلنا للمستمعين اللي احنا أنيس لإلهم في طريقهم، وين ما كانت وجهدهم، رايحين على شغلهم، رايحين على زيارة، أيا كان، لكن عمالهم بيتنقلوا على الطريق وبيسمعونا من خلال أثير فجر أفهم عبر المذياع في مركباتهم. خالد صيداوي، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير والسعادة إلى الزعيم ريهام أبو حبلة. لا ابعدني عن الزعامة، أنا مش قد الزعامة، خليني ريهام أبو حبلة هيك رضيانة. يسعد صباحك يا خالد. صباح الخير والسعادة لريهام أبو حبلة، صباح مليان فرحة وراحة بال لكل المستمعين الكرام، الله يجعل يومكم مليء بالأخبار الحلوة يا رب، اللهم آمين، والابتسامة ما تفارق وجوهكم يا رب، اللهم آمين. كمان وكل صباح وأنتم بألف خير ومحبة ونجاح. يسعد صباحك يا رب خالد الصيداوي، ربحك ويصبحك بكل الخير إلك ولكل أهلك وعيلتك يا رب العالمين. وصباح الخير لكل أهلنا في مناطق الشعراوية، يسعد صباحهم. أهلنا في منطقة وادي الشعير، أهلنا في الكفريات، أهلنا في كفا، في كل العزابة والضواحي، صباحكم فل وياسمين. لكل المستمعين أمجد الجبالي كمان ما صبح علينا اليوم، مش عارفين وين وجودهم، لكن نتمنى له يوصل بالسلامة إن شاء الله. تعالوا نروح لجولة سريعة على أبرز العناوين الإخبارية ونطلع معاكم على آخر التطورات، وخاصة فيما يتعلق على الصعيد الدولي والعربي.
أهلا بكم في هذه الجولة مستمعينا ومشاهدينا الكرام. مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على مقبر قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم. وفي آخر المتابعات أيضا من على الصعيد الفلسطيني، مقتل الشاب أحمد حفناوي جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل شاحنة في حي الجواريش بمدينة الرملة داخل أراضي عام 48.

ننتقل إلى آخر المتابعات على الصعيد العربي والدولي وما يتعلق بمفاوضات الحرب. نيويورك تايمز تنقل عن 3 مسؤولين إيرانيين الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، هذا بعدما تم الحديث عنه والإعلان من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عبر منصة تروث سوشال عن إجراء اتصال مع قادة دول الخليج، مؤكدا أنه جرى التفاوض إلى حد كبير على اتفاق بانتظار وضع اللمسات النهائية عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى المختلفة. وأيضا ذكر بالتفصيل قائمة القادة العرب الذين تحدث معهم حول هذا الموضوع، وهم قادة السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والبحرين وباكستان والأردن. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا منفصلا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الاتصال سار بشكل جيد جدا، وأوضح أنه تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريبا، كاشفا أنه بالإضافة إلى عناصر كثيرة أخرى في الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز.

وكالة فارس الإيرانية تنفي منتصف ليل السبت الأحد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن مصادر أنه خلافا للمزاعم التي نشرها دونالد ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والتحضير لتوقيع اتفاقية، فإن هذه المزاعم أبعد ما تكون على أرض الواقع. حزب الله يعلن أن الأمين العام نعيم قاسم تلقى وعدا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقيقجي أكد فيه أن طهران لن تتخلى عن حزب الله. ووفقا للبيان، فإن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يشمل لبنان أيضا. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن عن إجبار وتحويل مسار أكثر من 100 سفينة تجارية منذ بدء فرض الحصار البحر الشامل على الموانئ الإيرانية ومضيق هرمز، وصفة الحصيلة بأنها محطة بارزة في إطار الضغط العسكري والاقتصادي المتواصل. دعونا نتابع وإياكم آخر تفاصيل الحالة الجوية. الراصد الجوي يتوقع أن يكون الطقس اليوم الأحد صافيا بوجه عام مع أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق، كما يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي العام بقليل. تسود أجواء حارة في المناطق الغورية، فيما يكون الطقس خلال ساعات المساء والليل منعشا في المناطق السهلية. أما إلى أسعار صرف العملات، حيث الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأحد مقابل شيكلين فارزة 89 أجورا، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 8 أجورات، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 35 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجرتيفي.com، لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نذهب الآن إلى فاصل ونعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

يا صباح الخير، يا صباح الفل والياسمين. أنا كأني شفت حاليا من خلال شاشة تلفزيون الفجر مركبة جمع النفايات وسط مدينة طول كرم. للأسف يعني هيك موعد، المفروض أنه إحنا بالأشهر الأخيرة بطلنا هيك مواعيد لمركبة جمع النفايات في مدينة طول كرم تجنبا لأي ازدحامات مرية بنعرف، وخاصة اليوم يعني المفروض أنه في دوام مدارس الحكومية والخاصة كلها مع بعض، دوام موظفين يومين في الأسبوع. فبنحكي إحنا تقريبا الساعة 8 عز موعد وصول الموظفين لوظائفهم وأشغالهم. فأتمنى أنه يعني بصراحة صدقا للأمانة أرجوكم بلدية طول كرم مجلس البلد الجديد يكون في إعادة جدولة لمواعيد جمع النفايات من الحاويات من خلال المركبة، يعني أقل ما فيها لو بدهم يشتغلوا بهذا الوقت يشتغلوا بأطراف المدينة، ما يشتغلوا بنص البلد. لما إحنا بنحكي نص البلد يعني قديش تخيلوا قديش بيكون في تأخير للطلاب للموظفين اللي أمي يمكن يكونوا في بعض الأحيان متأخرين. فبتمنى من المجلس البلد الجديد يكون في إعادة جدولة لمواعيد جمع النفايات من وسط مدينة طول كرم. يا أما بنطلع الساعة 6 الصبح بكير وما بيكون ما في أي حركة نهائيا في طول كرم، 6:30 ممتاز، بعد 6:30 صعب لأنه 7 إلا ببلشوا طلاب المدارس وأهليهم يوصلوهم على المدارس عشان يوصلوا طلابنا 7:00, 7:05, 7:10 ويكونوا موجودين بالمدارس. فأتمنى رجاء، وكمان يمكن فترة المغرب وخاصة هالأيام، يعني هالأيام خلينا نسترزق فيها، بنحكي وبدنا يكون في حركة وبدنا يكون في نشاط، بس هالأيام يكون في مراعاة لحركة البلد وحركة مرور المركبات. فهاي رسالة موجهة للمجلس البلدي الجديد أنه يكون في إعادة النظر بمواعيد مركبة النفايات وجمعها للنفايات والحاويات من وسط المدينة بهذا التوقيت تحديدا. يسعد صباحهم أكيد كل عمال النظافة يصبحهم بكل الخير. يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح ريهام وصباح الخير على أحمد الجلاد، يسعد صباح المستمعين، صباح طول كرم الغالي على أهلها وعلى الناس، صباح طاقم سنوبر رجال الميدان قسم المبيعات، صباح مديرنا الغالي معتصم علان أبو يامن مدير المبيعات محمد علي. يسعد صباحك يا رب محمد علي، صباحك بكل الخير إلى كل طاقم شركة سنوبر للسلطات والحمص، يسعد صباحهم يا رب، صبحهم بكل الخير. فصباح الخير كمان للرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحك أخت ريهام، يا رب يا ريت ترجعوا على الفجر 2، شارع باريس هو أحلى شارع وبنحب نشوفه بصراحة. فجر 2 بتشوفوا كل شوارع البلد مش بس شارع باريس. ما بيجيبوا شارع باريس؟ ليه ما بيجيبوا شارع باريس؟ طيب ماشي حاضر، رح نرجع لكم شارع باريس. حاليا خلونا نرجع من جديد لفاصل ونرحب بضيوفنا اليوم. الحمد لله هفي عنا جهة من هالجهات حبت تعمل إشي لأهل البلد واستغلت الأيام هاي وحبت تعمل مهرجان صغير جميل مميز لحتى يدعم المشاريع الصغيرة وينعش الحركة في محافظة ومدينة طول كرم تحديدا. هذا المهرجان إجا بعنوان عيدكم بطول كرم أحلى. تعالوا نتعرف معاكم على مهرجان عيدكم بطول كرم أحلى من خلال اللقاء التالي بعد هذا الفاصل مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، يسعد صباحكم من ما كنت أكيد وإيانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لأهل الخير ولشباب هالبلد ولكل شخص غيور على البلد. كنا نتحدث قبل قليل عن لازم يكون في عنا مبادرات تنعش فيها الأسواق التجارية، خاصة في ظل هذه المناسبات اللي إحنا بنعيشها، وما أجمل مناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا في ظل هالظروف الصعبة اللي بنمر فيها، ظروف الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص محافظة طول كرم. لكن عنا مبادرات شبابية مجتمعية عملها بتواصل شغلها لحتى يكون في لها هدف، هذا الهدف المتواصل هو دعم المواطنين وتعزيز صمودهم. ومن هاي المبادرات عنا مهرجان عيدكم بطول كرم أحلى، هذا المهرجان اللي بينظمه المجلس الوطني الشبابي في محافظة طول كرم بإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة. المهرجان ما بيقتصر فقط على الجانب الترفيهي، كمان في عنا دعم للمشاريع، عنا أبعاد اقتصادية، أبعاد مجتمعية، أبعاد نفسية كمان مهمة للنساء ولكل المشاركات في هذا المهرجان. أنا ما بدي أحكي لكم عن طبيعته، رح أترك المجال لذوي الاختصاص، هم اللي حدثونا عن مهرجان عيدكم بطول كرم أحلى. وهاي هي المبادرات اللي احنا كنا بننادي فيها وبنستناها، مش بس كمان من شبابنا من كل المؤسسات، لكن ترفع القبعة لشباب طول كرم اللي دائما معطى وبحب هالبلد ويعطي هالبلد بزيادة. خلونا نرحب بضيوفنا اللي بينضموا أيانا في استوديو برنامج طلق فجر، الأستاذة نادية دعمة، عضو هيئة إدارية في المجلس الوطني الشباب بمحافظة طول كرم. يسعد صباحك.
1: وصباحك يا رب، ويسعد صباح المشاهدين جميعا.
0: صباحك بكل الخير. أيضا منرحب بالأستاذ مصعب دبيغ، مسؤول اللجنة الإعلامية في المجلس الوطني الشبابي بمحافظة طول كرم. صباح الخير يا مصعب.
2: صباحك ريهام، وصباح جميع المستمعين والمشاهدين.
0: يصبحكم بكل الخير، وأهلا وسهلا فيكم في برنامج طلة فجر. لما بنتحدث مهرجان عيدكم بطول كرم أحلى، يعني مبادرة جميلة جدا جاءت من أجل أنه إحنا ندعم النساء ونفكر كيف بدنا نخلي طول كرم حلوة، نحرك الوضع اقتصاديا، وبدنا دعم كل الجهات المسؤولة. تعالوا نتعرف أكثر على مهرجان عيدكم بطول كرم أحلى، كيف إجت الفكرة، ليش حبوا هالشباب يشتغلوا على هذا المهرجان، وإنتوا كأهالي ومواطنين شو رح تلاقوا بالمهرجان. خلوني أبدأ بعضو هيئة إدارية في المجلس الوطني الشبابي بمحافظة طول كرم الأستاذة نادية دعمة. صباح الخير يا نادية.
1: صباحك يا رب حبيبتي يا ريهام.
0: نادية، مهرجان عيدكم بطول كرم أحلى، ليش رح يكون عيدنا بطول كرم أحلى؟
1: لأنه فيش بعد العيد بطول كرم، يعني هو أحلى مكان أصلا ممكن تلاقي العيد فيه، وأجواء العيد أصلا في طول كرم هي أحلى.
0: حلو،
1: هي فعلا أحلى وأجواء غير عن باقي المدن.
0: طيب، وعشان هيك شو قررنا إحنا نعمل كمجلس شبابي من خلال هذا المهرجان؟
1: صحيح. هلا بداية هي فكرة المهرجان طلعت معنا من إنه إحنا تجمع شبابي، عنا خبرات سابقة، عنا كفاءات متنوعة، شفنا حاجة البلد إيش بحاجة، وهو كتير واضح البلد أصلاً بإيش بحاجة، ربطنا الأمور في بعضها، ففكرنا إنه ليش لا ما نعمل مهرجان. هي صحيح هو تحدي كبير، يعني خصوصاً في ظل هذه الظروف إنه ينعمل مهرجان، وإحنا في خلال أسبوع واحد تم تنظيم المهرجان. فهذا برضو كان من التحديات اللي بالنسبة لنا صعبة، يعني والحمد لله طلعنا قدها.
0: حلو. أيوه. طب كيف اشتغلتوا على تنظيم هذا المهرجان؟ بدنا نعرف يعني مهرجان زي المهرجانات الكبيرة واللي هو أصغر حجم، شو المشاريع اللي موجودة فيه، من الشركات اللي موجودة، طب وين موجود هالمهرجان، في أسعار حلوة للأهالي، هذا اللي بيهم الناس والمواطنين هم يسمعوا حاليا علشان يتشجعوا، ونكون إحنا جهة داعمة وداعيين لكم لزيارة هذا المهرجان، ومتى حيبلش؟
1: صحيح. هلا المهرجان هو في مدرسة محمود الهمشري بشارع باريس، حيكون اليوم وبكرة الاثنين من الساعة 1 للساعة 8. أهلا وسهلا في الجميع، كلكم بتنورونا. مبدئيا المهرجان إحنا أصلا الهدف منه إنه ندعم الحركة الاقتصادية في البلد، ندعم أصحاب المشاريع الصغيرة سواء الشباب صبايا إلى آخره، يعني كل الفئات، ما كان في فئة معينة مستهدفة. إحنا هدفنا إنه أكبر عدد ممكن إنه يستفيد من أهل مدينة طول كرم. فهلا بخصوص الأسعار حتكون مناسبة للجميع. في عنا كمان اللي هي غير عنا المشاريع المشاركة الصغيرة، عنا اللي زي ما هتفضلتي اللي هي الجانب الترفيهي للأطفال. إحنا جايين على عيد والأطفال كمان بحاجة إنه يحسوا بفرحة العيد زي طبعاً. أيام زمان
0: طبعاً.
1: فإحنا برضو اشتغلنا على هذا الجانب، وإن شاء الله يطلع إشي مرتب ويكون إشي يليق بمدينة طول كرم.
0: حلو. اليوم الأحد، بكرة الاثنين،
1: صحيح.
0: أيام المهرجان من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 8 مساء. في عدد كبير من المشاريع النسوية شبابية،
1: عندنا 30 مشروع تقريبا غير الجهات المشاركة، كمان نتطرق لها كمان شوي،
0: وفي شركات رح يكون معنا،
1: صحيح.
0: وفي عنا أهم إشي فعاليات ترفيهية للأطفال. وانت بتبلش فعاليات الأطفال
1: من الافتتاح، من الساعة 1،
0: من الساعة 1 بتبلش فعاليات الأطفال،
1: صحيح.
0: يعني شو بدكم أحلى من هيك أمهاتنا العزيزات، وقت تنزلوا على السوق تتسوقوا، وخاصة أنه معروف بطول كرم مدرسة بنات محمود الهمشري موجودة هي في وسط وقلب مدينة طول كرم، في وسط السوق، يعني ما رح تتغلبوا، بالعكس. وانتوا رايحين على السوق تشتروا أغراض العيد، ميلوا قبل ما تنزلوا على السوق، ميلوا على هالمهرجان وشوفوا شو موجود بالمهرجان، في كل شيء.
1: وكمان بنستناكم في مسابقات وهدايا، وفي كمان توزيع كوبونات إلى آخره، بتنورونا وبتشرفونا ورح تستمتعوا كتير. عندنا كتير فقرات وفعاليات حتكون ممتعة للكبار والصغر
0: إن شاء الله. طيب بدي أنتقل لمصعب. مصعب صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا،
0: يعطيكم العافية. مهرجان عيدكم بطول كرم أحلى، من اسمه لافت، من اسمه أصلا بيأكد على أنه عن جد طول كرم لو شو ما صار فيها وشو ما ضعفت إلا أنه دائما بتضل هي الأحلى. وطول كرم مهرجان بيجمع كل أفراد الأسرة، الكبير الصغير، ست البيت، شركات، مؤسسات، بيدعم الطرفين، بيدعم المشاريع النسوية اللي موجودة بالمهرجان، وبيدعم كمان الأسرة لحتى يحصلوا على المنتجات بسعر مناسب لكل العائلات. لما احنا بنحكي عن مبادرة مثل هاي المبادرة، ليش اخترتوا هاي الأوقات تحديدا؟ يعني رغم انه احنا كنا نطالب من قبل لحتى يكون في انعاش الحركة الاقتصادية، ليش اليوم الأحد والاثنين وهم الأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى؟
2: نعم، يعني ريهام احنا استثمرنا الحركة الشرائية القوية في طول كرم اللي متأمل إن شاء الله أنها تكون قوية، وربنا يعني يرزقه جميع التجار. حاولنا نوفر هذه الحاضنة وهذه الزوايا المجانية للمشاريع الشبابية. في كثير يقام بازارات تسويقية مجانية، ولكن يعني اللي بيميز هذا البازار إنه بيستهدف المشاريع الشبابية. إحنا عنصريين للشباب، بدنا ندعم جيلنا، بدنا ندعم شبابنا، فاخترنا هذا الوقت المناسب والمميز، وهذا يعني الفرصة الذهبية من السنة حتى نوفر هذه الزوايا المجانية. وكمان إحنا راح نكون حريصين على استمراريتها، مش راح نوقف لهون، مش هاي راح تكون نقطة البداية. يعني ريهام إذا تتذكري منذ أسابيع كنت بجلس في هذا المنبر الإعلامي وتحدثنا عن 25 شاب قاعدين بيشتغلوا ليل نهار حتى ينفذوا فعاليات لخدمة الشباب بطول كرم. اليوم ريهام قاعدين نتحدث عن أكثر من 70 شاب جاهزين على الندهة على الإشارة لتنفيذ أكبر الفعاليات في أي وقت من الأوقات في مدينة طول كرم. كنا نتحدث عن فعالية سند الخيرية بتساعد 200 أسرة. اليوم قاعدين نتحدث عن فعالية ممكن نزورها آلاف الناس. ويعني المؤشر هنا ريهام إنه هذا المجلس، مجلسنا الوطني الشبابي بقيادة أخونا بهاء الخصيب وجهود ثلة من الأعضاء المميزين والكرام، قاعدين بيصيروا وفق خطة ممنهجة. مجلسنا اليوم أدرك إنه إذا بدنا القمة علينا بالهمة. مجلسنا اليوم أدرك إنه لازم نصنع الفرصة ما ننتظرها، وبالتالي ما يتطلب ذلك من تعزيز حضور رقم المجلس على منصات السوشيال ميديا، ما يتطلب ذلك من بناء شبكة علاقات واسعة وقوية وتطوير مهارات الجسم الشبابي. إحنا نتحدث اليوم ريهام على صعيد شبكة العلاقات، فعاليتنا تحدثت عنها زميلتي نادية برعاية محافظة طول كرم، محافظة طول كرم برعاية وبمشاركة بلدية طول كرم، الغرفة التجارية، برعاية المنبر الإعلامي الفجر الجديد، ويعني هو شاشة الكل الكرمي. نتحدث عن شبكة علاقات واسعة قدر يجسدها المجلس الوطني الشبابي خلال الفترة القليلة الماضية، وكمان نتحدث عن مبادرة دون خوف دون تردد عن تطوير المهارات. احنا كنا بننظم فعالية سند الخيرية، فعالية تستهدف 200 أسرة، شوية تهم جهود شبابية، قدرنا نجهز هذا الطرود الغذائية، ولكن اليوم نتحدث عن فعالية كبيرة، فعالية مركزية، وبالتالي في تطور ملحوظ، ومثل ما تحدثت زميلتي نادية في غضون أسبوع تم التجهيز لهذه الفعاليات. فمتحدث عن نقل نوعية في أداء المجلس الوطني الشبابي هون طول كرم بإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة لأخونا اللي بيقودوا أخونا نضال حكيم، وبمتابعة مباشرة من القانونية نوران طه اللي فعليا بنشهد لها ليل نهار بتتابع معنا حتى في وقت إجازتها في ليل نهار. الله يعطيها العافية،
0: أكيد نوجه كل التحية وكانت التنسيق من خلالها الأستاذة نوران. فيسعد صباحك يا رب. يعني ست نادية بدي أرجع لك من جديد، لما إحنا بنحكي عن مشاريع شبابية ركز عليها الأستاذ مصعب، شو يعني المشاريع الشبابية؟ كيف طبيعة هاي المشاريع اللي هتكون موجودة؟ يعني أنا إذا متسوقة وبسمع بهذا المهرجان، فطب شو في مشاريع؟ هيك رح أسأل، شو في مشاريع؟
1: تمام. هلأ هي إحنا أصلاً آخر فترة شفنا إنه صار في كتير الشباب والصبايا بيطلعوا وبنطلقوا من مشاريع من بيتهم، بيسوقولها على صفحاتهم على السوشيال ميديا كأرقام التواصل كمان. فهي المنتجات والمشاريع الموجودة هي متنوعة، سواء منتجات مختصة في العناية في الجسم، نحكي اللي هي المنتجات للصبايا كمان، المكياج، الحلويات، صنع الحلويات والأكل البيتي
0: يعني المعمول سيد الموقف
1: صحيح
0: بالمهرجان.
1: حيكون أكيد متوفر. عندك كمان الشموع والمعطرات للجو، كمان حيكون برضو متوفر وصنع أيدي يعني هاند ميد. كمان اللي عندك المطرزات، اكسسوارات برضو، في كثير مشاريع يعني مشاريع مشاركة في أكثر من صنف صراحة. فبتيجوا إن شاء الله بتشرفونا وبتشوفوا كل المشاريع، ولو دعمتوا في كلمة واحدة فهو كافي للجميع.
0: والزيارة كمان مهمة جدا،
2: كمان لك خصم رهاب يعني على بوعودات.
0: شكرا. من الكل
2: من الكل
1: من
2: الاستثناء.
0: شكرا. أنا بتبرع هذا الخصم يكون للزباين، للزوار، للزائرين، لكل النساء اللي اليوم رح يكونوا جايين وحاضرين. بتمنى أكيد يعني الأغلب رح يكون مجهز هدايا خصومات، رح يكون مجهز شوية مفاجآت، لأنه الكل بحاجة إنه الناس تدعمه. ولما حدا يجي يدعمك بدك تكرمه.
2: صحيح.
0: كيف بدك تكرمه؟ من خلال خصم، ولو كان بالشيء البسيط، ولكن هاي المشاريع الشبابية مهمة أن نسلط الضوء عليها. وبنحكي صراحة يعني تجهيزات الحلو، تجهيزات العيد بتكون الحلويات، المشاريع الحلوة، الصبايا بيهتموا بحالهم بيوم العيد. صحيح. فبدنا نعيش هاي الأجواء صراحة، حتى مثل ما ذكرنا لو كانت ظروفنا صعبة ولو كان الوضع مش مناسب، ولكن بدنا نعيش فرحة العيد.
1: صحيح.
0: فعاليات الأطفال بدي أرجع وأذكر فيها وأركز عليها علشان ننوه للأمهات إنه من الساعة 1 للساعة 8 مساء، اللي هو وقت هذا المهرجان في مدرسة بنات الهمشري في شارع باريس وسط مدينة طول كرم، خلال هاي الساعات رح يكون في عنا فعاليات للأطفال.
1: صحيح.
0: احكي لي شو طبيعة الفعاليات؟
1: حيكون عنا رسم على الوجوه، تفريغ نفسي كمان للأطفال، حيكون عنا كمان مهرجين، خلينا نحكي اللي هي كمان يكون في مسابقات حيشاركوا أكيد فيها الأطفال. برضو هذا بيعزز ثقة الطفل لما يشارك مثلا في مسابقة، وأكيد الكل رح يكون ربحان معانا يعني. فهو حيكون في عدة فعاليات خلينا نحكي ترجع الحياة للأطفال والفرحة ونرسم الابتسامة على وجوههم.
0: حلو.
1: أيوة. حابة كمان اللي هي أوجه رسالة للشباب كمان اللي هي هذا المهرجان أثبت لنا إنه ما في إشي مستحيل.
0: حلو.
1: رغم كل الصعاب والمعيقات قدرنا نعمل وننجز، وكان الفرق الجوهري هو استمرارنا في السعي. فهي رسالة موجهة لجميع الشباب، وخصوصا الشباب اللي بيعانوا من اليأس والاكتئاب في هاي الفترة وفي ظل الظروف اللي احنا بنعاني منها. فاستمروا في السعي وتوكلوا على ربنا، حتى لو كان الأمر مستحيل المستحيل بتحقق.
0: كل الاحترام، كل الاحترام للشاب الرائعة نادية، ما شاء الله عليكي. لما بنسمع هذا الكلام من شابة في مقتبل العمر بهذا المجلس، بتوجه رسالة للشباب إنه لو شو ما كان مستحيل، ولو عنا في طول كرم في مستحيل، بس عنا في طول كرم ما في إشي مستحيل، لأنه المستحيل موجود بس شبابنا موجودين وعمالهم بيتحدوا كل هذا المستحيل. خطر في بالي فكرة بموضوع الخصومات، علشان أكون مشجعة للستات وللصبايا وللأمهات اللي بيسمعونا، يروحوا يتفرجوا، ممكن تتواسطوا لي مع الصبايا اللي موجودات والمشاركات بالمهرجان، إنه وقت أزور المهرجان أو أحكي كمان للصبايا إنه أخذ يعني هدية من كل مشروع وأقدمه للبنات، لأي واحدة بتيجي بتحكي لهم أنا شفت ريهام بتحكي في هدايا، فبدي أخذ هديتي. أول صبية بتيجي تأخذ هديتها. منيح،
1: فكرة كتير حلوة. أكيد
0: نشجع الصبايا عشان يجوا
1: حاضرين.
0: يعني يا خصم يا هدية، أنتوا المناسب لكل مشروع
1: إن شاء الله.
0: تمام، خلاص هي تواصلتنا لكم مستمعاتنا العزيزات وأمهاتنا. تروحوا وتأخذوا حصتكم، فاللي بتروح أول شيء تأخذ حصتها وهديتها من كل المشاريع.
2: كمان إحنا ريهاب بدنا نطمن الحضور الكريم على موضوع ضبط النظام، عندنا 70 شاب جاهزين. طبعا هذا الفكرة يعني عشان نحفظ حقوق الطبع والنشر من أختنا نادية انطلقت فيها وإحنا كلياتنا اشتغلنا فيها, ممكن أنا أقل واحد اشتغل فيها. في معنا فرقة كاملة من فرقة النظام والمتابعة حلو. وكمان كان الحلو في هذه الفعالية تقسيم الجهود, إحنا قائمين على مبدأ تفويض الصلاحيات. يعني على سبيل المثال لنا زميل اسمه عمران ضميري تكفل بالمؤسسات الرسمية, زميل اسمه خالد أبو شاي تقوى حدايدة تكفل بموضوع المتطوعين, ويعني زميلتنا ريماء, زميلتنا آية سيد, آية الجانب, ما شاء الله كلياتهم اشتغلوا. طبعا أنا ما بديش أنسى حدا, الله يعطيهم العافية جميعا, وكثير كثير أنا بكون معني أني أعطي كل شخص حقه إعلاميا على الأقل, لأنه إحنا عدم مؤاخذة مش مستفيدين شيء ماديا لجيبتنا, على الأقل الإعلام كلمة الشكر, الله يعطيكم العافية, جهودكم مباركة. فإحنا عبارة عن خلية نحل اليوم راح تشوفونا, ممكن نكون أكثر من الحضور جاهزين إن شاء الله, بنحافظ على سلامة أبنائكم, بنتابع معكم على مدار الساعة, بناخذ الفيدباك, بناخذ كل ملاحظاتكم حتى نتجنبها إن شاء الله في ونطبقها في المرات القادمة. فإن شاء الله راح يكون مهرجان تسويقي ناجح مجاني, أهلا وسهلا بالجميع. وبهمنا كمان رغم الظروف الصعبة والجاي بفاضي شوي, بس تحاولوا تشتروا من أصحاب هالمشاريع اللي يعني نوعا ما نوفر لهم بيئة استثمارية في هالظروف الصعبة.
0: كل الاحترام والتحية, وهي نقطة جدا مهمة ركزنا عليها اللي هي موضوع النظام والترتيب, مشتغلين عليها بشكل صحيح. اليوم الافتتاح رح يكون الساعة 1 مساء ظهرا تقريبا, مش مساء, 1 ظهرا, مدرسة بنات الهمشري الأساسية موجودة في شارع باريس, افتتاح مهرجان عيدكم بطول كرم أحلى. كل التحية والشكر شكر لكل المنظمين لهذا المهرجان, شكرا لكم جميعا دون استثناء كل الشباب في المجلس الوطني الشبابي بمحافظة طول كرم. مصعب, اليوم لما بنحكي كان في عنا حملة سند, اليوم عنا مهرجان توعدكم بطول كرم أحلى, شو ممكن نلاقي منكم كشباب بهذا المجلس للأيام والأشهر القادمة؟
2: نعم يعني ريهام, حتى نكون عمليين ونوعيين في أدائنا, احنا نطمح في البناء, نطمح في الاستمرارية, ونطمح في التنوع في البناء. على سبيل المثال المهرجان التسويقي المجاني راح يكون اليوم في مدرسة محمود الهامشري, حتى ما يكون اعتيادي, وهي في مهرجانات سابقة وكانت ناجحة والله يعطيهم العافية جميعا اللي نظموها, احنا بدنا نشوف حاجة أصحاب المشاريع, ممكن نوفر لهم دورات تدريبية, ممكن نوفر لهم دورات في مجال التسويق والسوشيال ميديا, ممكن نوفرهم في أطر مختلف حتى نمكنهم بشكل أكثر. وإذا كنا ناجحين وفعلا يعني ضربت معنا وصابت معنا الهدف, ممكن نبحث لهم عن داعمين ممولين, ممكن نكبروا مشروعهم. فهذه هي الغاية الأسمى, إحنا بلشنا من هون من نقطة يعني حسب إمكانياتنا وقدراتنا والظروف اللي بتساعد شركائنا في الظروف الحالية في عرض في مهرجان التسويق المجاني, إحنا بنطمح للبناء عليها, بدنا نمكن كل شاب كرم قدر المستطاع. هذا الجزء الأولى. الجزء الثاني بالاستمرارية, بدنا نكمل, ما بدنا نكون موسميين مرة في السنة أو مرتين, بدنا نكمل. إذا بتلاحظ تقريبا بمعدل كل شهر في عنا فعالية, بين فعالية مركزية أو فعالية دورية اعتيادية, زيارة مؤسسات, ونطمح كمان بموضوع التنوع. إن شاء الله راح يكون عنا بالفعاليات المقبلة موضوع له علاقة في مكافحة المخدرات, موضوع له علاقة في التوعية, موضوع له علاقة في تطوير القدرات. عنا ضمن الخطة الاستراتيجية الموجودة ضمن مجلسنا خلال السنة القادمة بنتابع المناسبات الوطنية, بنكون حريصين انه الشباب يكونوا حاضرين في جميع المناسبات الوطنية. وللعلم احنا كمجلس وطني شبابي في لنا ميزانية, طبعا في رام الله بمثلنا اخونا علي ابو خليل, ومفروض طبعا انه في لنا ميزانية لتنفيذ المبادرات, ولكن الميزانية ممكن بدها وقت للمصادقة عليها, ممكن الظروف مش مواتية تماما, فاحنا ما بدنا نستنى لغاية وصول ميزانية, احنا سعينا وبادرنا نصنعها بجهود الشركاء, والحمد لله اللي طرقنا باب المرة الماضية ويعني شاف كل خير منا, حزنا على ثقته, وكمان هذه المرة كان داعمه بشكل أقوى. فهذا هو رصيدنا وهذا رسمنا وهذا نجاحنا بالنسبة لنا كمجلس وطني شبابي. وإحنا إن شاء الله بنأكد لأهلنا في طول كرم إن شاء الله راح تسمعوا عنا كل خير, وراح تشوفوا تغيير حقيقي في تمثيل وحضور الشباب في مختلف المحافل
0: إن شاء الله. وأنا بدي أشكر كل شبابنا وشاباتنا اللي بيسيروا على هذا النهج من خلال ثقتهم بأنفسهم أول شيء, وثقتهم بطاقتهم, وأكيد بيكون من خلال الإيمان بمحبتهم لهاي البلد وتحدي كل الصعاب والمعيقات. مثل ما ذكرت نادية, نادية شكرا كثير لك على وجودك اليوم ويانا. نادية دعمة عضو هيئة إدارية في المجلس الوطني الشباب بمحافظة طول كرم, يسعد صباحكم, مشكورة ويعطيكم ألف عافية شباب وصبايا. وكمان مصعب دبيغ مسؤول اللجنة الإعلامية في المجلس الوطني الشباب بمحافظة طول كرم, شكرا كثير لك. اليوم لا تنسوا موعدنا 1 ظهرا في مدرسة بنات الهمشري في طول كرم, رح يكون افتتاح مهرجان عيدكم بطول كرم. لم أحلم. رح يكون اليوم الأحد وبكرة الاثنين من الساعة 1 ظهرا لغاية الساعة 8 مساء 30 مشروع لصبايا. صحيح. وكله بدنا كله بحاجة لدعم. في لكم هدايا, في لكم جوائز, واللي بتروح بتحكي لهم بدي هدية رهام بحبلة. أول واحدة بتروح يعني روحوا على وقت الافتتاح عشان تاخذوا هداياكم اللي بيسبقوا بالبوق. صح؟ صباح الخير والفل لكم. وكمان رح يكون في لكم خصومات, ولا تنسوا أحلى إشي بالموضوع هو فعاليات الأطفال, رح تبدأ من الساعة 1 ظهرا لغاية الساعة 8 مساء. عدنا وكررنا كتير ما نسمع حدا حكى ما عرفنا بالمهرجان. كل التحية لكم يا شباب, ما شاء الله.
1: اسمح لي بس أقدم جزيل الشكر في البداية لزملائي أعضاء الهيئة الإدارية في المجلس الوطني الشبابي, وأخص برضو في الشكر زميلتي آية السيد برضو, وكل الأعضاء الباقي القائمين على المبادرة اللي تعبوا معانا عن جد لمدة أسبوع كامل. فيعطيكم ألف عافية, وهذا مش بس إنجازنا لحالنا, إنجازهم هم كمان. فشكرا لهم ويعطيهم ألف عافية. واسمحي لي كمان أقدم جزيل الشكر لعطوفة محافظ محافظة تلكرم الدكتور عبدالله كمال, وللمؤسسة للعلاقات العامة في المؤسسات الأمنية, كمان لمؤسسة التطوع, لمديرية تربية تلكرم صحيح, وبلدية تلكرم أيضا. وإن شاء الله ما نكون نسينا حدا يا رب. وكل من ساهم ودعم وساندنا في هاي المبادرة لنوصل لإشي فعلا يليق باسم مدينة تلكرم. ونقدم برضو جزيل الشكر لتلفزيون الفجر الجديد الموجود معانا, مش بس في خلال هاي الفترة أو في هاي المبادرة, هو الموجود معانا برضو في كل محطات حياتنا.
0: كل التحية,
1: فشكرا لكم, وشكرا لكل فعلا لكل الجهات الشريكة والمساندة لنا كلهم بمسمى.
0: والله كل الاحترام. مشاهدينا ومتابعينا, لما بنسمع هذا الجهد من مجموعة من الشباب في مقتبل العمر عمالهم بيشتغلوا على فعاليات ضخمة ومركزية في هيك أوقات, ألا يستحقوا منا أنه ندعمهم؟ ألا يستحقوا منا أنه على الأقل لو كانت الجيب فاضي مثل ما ذكر مصعب, مجرد الزيارة لهذا المهرجان هو أكبر دعم. ألا يستحقوا منا أنه ندعمهم بشراء المنتجات شو ما كانت قيمتها, شو ما كان شكل أو نوع أو صنف هذا المنتج, لكن تواجدنا بهذا المهرجان هو أكبر دعم لشبابنا وطموحهم بالاستمرارية وتأكيد وجودهم في مدينة ومحافظة تلكرم. شكرا كتير لكم ضيوف الكرام, مشكورين على تواجدكم اليوم, وكل التحية لكم وكل التوفيق. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في فقراتنا ومحطاتنا, بدأناها بالمحطة الأولى تحت عنوان عيدكم بطول كرم أحلى. كل عام وإنتوا بألف خير, وأهلنا مش بس بطول كرم, في كل بقاع العالم, وأبناء مدينة طول كرم المغتربين وين ما كانوا موجودين كل عام وهم بألف خير. فاصل ونواصل.

صباح الخير مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وين ما كنت أكيد وإيانا في الاستماع والمتابعة. نرجع من جديد، نقرأ الرسائل الصباحية. صباح الخير فلسطين، صباح الورد لتولكرم. أحببت أن أتحدث عن وضع الناس المادي الصعب، أنا أتعامل مع الناس يوميا وأعرف أوضاعهم. يا ليت الشخص المقتدر يفقد جاره، شو ناقصه وناقص أطفاله. فلنتكاتف يدا بيد ونكرم بعضنا البعض، أيام معدودة ويهل علينا عيد الأضحى، وكل عام وأنتم بألف خير. وبنرجع لظاهرة تكاثر الكلاب والخنازير، أكيد بالأمس شاهدتوا فيديو في الحي الجنوبي، بدنا حل جذري من الأخ بلال القص أبو يوسف. يسعد صباحك يا رب العم أبو يوسف. كمان صباح الخير مني أنا ثائر الغول أبو اليمان، محب أصبح على طاقم الفجر الجديد وعمر البلعاوي ومعاذ محاج مع سيف أبو علي وأحمد الغول وعبو صقر من ألمانيا على خط نور شمس، أصدقائي وأحبائي المحترمين على راسي كلهم. يسعد صباحكم يا رب. كملينا معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في محطاتنا المختلفة والمتنوعة. إحنا بنعرف كلياتنا هالظروف الصعبة اللي مش بس تعصف في طول كرم، إنما بكثير من المحافظات والمدن في فلسطين الحبيبة، وما تمر به النساء في قطاع غزة في ظل الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة اللي بتعيشها. عندنا كثير من المبادرات بتبرز، هاي المبادرات بتكون داعمة للصحة النفسية كحاجة أساسية مش كحاجة ترفيهية. اليوم احنا بنحكي عن اطلاق ما تم اطلاقه مؤخرا من جمعية الخريجات الجامعيات، فعاليات برنامج الدعم النفسي

0: الجامعيات. صباح الخير دكتورة ميرفاتا.
1: صباح الخير أخت إرهام، صباح الخير غزتنا الحبيبة، صباح الخير ضفتنا الغالية، صباح الخير لكل أهلنا، لكل حدا بيسمعنا بيشاهدنا، يسعد صباحكم جميعا.
0: صبحك وربحك بكل الخير يا رب، وتحية خاصة لكل النساء في غزة الحبيبة. اليوم لما بنتحدث عن برنامج طبطبة، لما بدنا نواسي حدا، لما بدنا ندعمه، لما بدنا نوقف معه بوقت الحزن والشدة بنطبطب عليه، وهون جاء أكيد الهدف من مشروع وبرنامج طبطبة، لكن بدنا نتعرف على تفاصيله وحيثياته وأهدافه من خلالك دكتورة، تفضلي.
1: شكرا كتير، أنا مبسوطة أن أنا بحكي من خلال شاشتكم المحترمة اللي احنا كتير مشتاقين لها في هالوقت هذا، في ظل انقطاع كهرباء ووضع قاسي احنا بنمر فيه كقطاع غزة. هلأ برنامج طبطبة هو جزء من مساحة آمنة للنساء والفتيات، تم انشائها في بداية عام 2026. نتج هذا المساحة الآمنة نتيجة احتياج حقيقي للنساء، النساء المترددات، امهات الاطفال اللي بترددوا علينا لا يسألوا على اولادهم في مدرسة بكرة إلنا. هلا هدول النساء احنا شفنا قديش هدول النساء منهكات، قديش هم النساء هدول بحاجة لدعم، عشان انا لازم ادعم الام عشان تقدر الام تدعم هذا الطفل. ففعلا احنا لما لجأنا لطبطبة كان هدف من اهدافه نخفف مشاعر القلق والخوف العزلة، نعطي تقوية للنساء، تقدر النساء تفكر بصورة إيجابية، نقدر من خلال برنامج طبطبة تقدر النساء تبني شبكات دعم اجتماعي، تقدر النساء تحط خطط حماية ذاتية، كيف هي تقدر تحافظ على حالها على بيتها على أولادها. يعني المرأة هذه هي مقدمة الرعاية كما هو معروف، يعني 70% من النساء هم المقدمات الرعاية بالصورة الأولى لأسرهم. طب إذا المرأة هذه هي مش جاهزة تقدم الرعاية لأولادها، كيف هي بتقدر بدها تطبطب على أولادها وهي محتاجة لحد يطبطب عليها. يعني إحنا مرات بنشتغل دعم نفسي لأولادنا للناس اللي حوالينا ومن جوانا في انهيار، مين اللي بده يلحق ياخد هذا الانهيار عني؟ فكان هذا اللجوء للمساحة الآمنة للنساء اللي احنا سميناها بعنوان طبطبة. يعني بداية كانت المساحة من خلال دعمها من خلال الـ UNFPA، كان استجابة حقيقية يعني وبسرعة، كانت الاستجابة من خلال الـ UNFPA. كان أولها بداياتها أنه نعمل للنساء جلسات توعية، جلسات رعاية ذاتية، من خلالها كنا نوزع حقائب كرامة. لن أنسى منظر السيدة وهي حاملة حقيبة الكرامة وقديش كانت احتياج إلها وهي بتقول لنا اسمعوا جيبوا لنا دائما حتى لو بدناش حقيبة كرامة بس اعملوا لنا جلسات. من هنا بدأ الاحتياج انه هدول النساء احنا بنيجي بنعمل لهم يوم رعاية ذاتية، لا ما بيكفي، بناء عليه عملنا دليل اسمه دليل طبطبة لثمان جلسات. بتكون هذه الجلسات لإدارة مشاعر الغضب، كيف المرأة تقدر تعزز شعورها بالأمان والدعم، كيف هي تقدر تدير الضغوط النفسية والاجتماعية اللي حواليها. يعني انت عارفين احنا النساء تعيش بخيم، مرات كتير بنسمع الناس والله نساء غزة صمدات، والله احنا منهارين، نساء غزة منهارة. يعني كلمة صمود هذه مش كلمة سهلة، حدا بعيش بخيمة لا بتقي من حر شمس ولا من برد وهذه الحياة ويلا اللي مكتوبة علينا. فكتير الوضع صعب بالنسبة للنساء. لما صارت النساء تتوافد على المساحة الآمنة بدينا أكتر نقول إنه إحنا لازم أكتر نكثف الشغل، لازم أكتر ندور على دعم حتى إحنا نفي بالاحتياج الموجود. يمكن إحنا المساحة الآمنة هذه موجودة في منطقة مواسي خان يونس، وأنا إحدى النازحات في المنطقة، فأنا جزء من هذا الطبطبة. فقديش النساء بتتردد على المكان، قديش بتطلب الخدمة، قديش في عنا استقبال للحالات، قديش بدلل انه احنا غزة فعلا بحاجة كبيرة لطبطبة. يمكن

0: اللي حابة ألفت انتباه حضراتكم فيه أنه جمعية الخريجات الجامعيات أساساً عندها مساحة آمنة في مكانهم الرئيسي في غزة. بس هذا اللي كان جديد أنه إحنا افتتحنا مساحة آمنة في منطقة مواسي خان يونس واللي هي تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ما بعرف يمكن أنا فرصة من خلال شاشتكم أحكي على نقطة أنه كتير المؤسسات مرات بتركز على مناطق معينة على مخيمات معينة وبكون في إهمال لمناطق معينة. يمكن هذه منطقة مواسي خان يونس منطقة العطار تحديدا. يعني أنا موجودة في مخيم فيه 900 عائلة بالكاد بالكاد لما بتدخل خدمة على هذه المنطقة.
1: يعني اليوم إحنا لما بتحدث في ظل كل هاي الظروف والتفاصيل اللي تحدثت فيها، قديش اليوم لما بنحكي عن برنامج بيمتد لجلسات، لو بدنا نحكي عن جوا الجلسات نفسها، وانت ذكرت انه ارجوكم، يعني واحدة من النساء حكت ارجوكم ارجعوا مننا هاي الجلسات بس علشان احنا نلاقي حدا اللي يطبطب علينا. بالعادة احنا بنطبطب على اولادنا، بنطبطب على اهلينا، احنا اللي شايلين المسؤولية واحنا مكبوتين ومنهارين داخليا. لكن خلال هاي الجلسات شو الأحاديث اللي بتصير، شو المحاور اللي بيتم العمل عليها علشان يكون في تفريغ نفسي كبير نستعيد من خلاله من خلال هاي الجلسات الثقة النفسية ونستعيد الراحة النفسية ولو كانت بالجزء البسيط لكل النساء اللي بيكونوا موجودات ومشاركات ببرنامج طبطبة؟
0: صحيح، احنا من اهم المحاور، يعني كيف عملنا 8 جلسات بينناهم كل جلسة بتترتب على الجلسة الاخرى. بنبدأها طبعا بناء الثقة بين المجموعة، يبدو يتعرفوا على بعض، يبدو يثقوا. يعني من اهم مبادئ للمساحة الامنة عندنا السرية والخصوصية. احيانا السيدة من الصعب بتقول لك انا بديش اقعد اشكي لانه بديش اقعد اشكي لاختي، فهنا بالمساحة ممكن تلاقي ما هي حدا هذا ما بتعرفه، بسهل عليها عملية انه انا بدي افرغ. وهذا كتير في اشياء احنا فعلا لقيناها. ممكن محور تاني في الجلسة اللي بعد هيك بتبدأ نشتغل على فهم المشاعر وكيف احنا النساء تقدر تعبر عن مشاعرها. تتعرف النساء على المشاعر المرتبطة بالتجارب الصادمة. يعني أكاد أجزم أنه ما ضل بيت ما خلي من المشاعر السلبية من الانهيار. يعني أضعف الإيمان، أضعف الإيمان امرأة فقدت بيتها، هذا أضعف الإيمان، إلى جانب نساء فقدت بيوتها، فقدت أولادها، فقدت حياتها. ما تتخيليش يعني فيش حدا من اللي بيكونوا موجودين ما صارش عليه انهيار. خصوصا احنا موجودين في منطقة 90% منهم نساء او سكان محافظة رفح، اللي هم اساسا هدول كلهم طلعوا من محافظتهم وصاروا نازحين في خيام موجودة عندنا. بعد ما نتعرف على المشاعر الصادمة نبدأ عملية تطوير مهارات التعبير الصحي عن المشاعر، تقدير الذات، استعادة القوة، كيف النساء تبدأ تفكر بصورة إيجابية. ممكن نعرج من خلال الدليل على الجدفي، على عمليات الاستغلال. حتى هذه الأشياء إحنا ممكن أكثر، مش عملية توعية بعملية السرد أو العصب الذهني، لا، أكثر رحنا باتجاه الرسم، باتجاه الأشياء اللي ممكن من خلالها تفرغ بصورة أكثر ارتياحا للنساء. من خلال الدليل برضو عملنا على تعزيز صورة الذات، تكتشف النساء قديش عندها نقاط قوة، نرجعها مرحلة المجاعة اللي احنا مرينا فيها، قديش النساء كانت قوية، قديش النساء قدرة تدير في أكثر من 6 شهور مجاعة. النساء صنعت طبيخ أكل لأولادها بحياتنا ما مر علينا، بحياتنا ما شفناه. وكان فترة بفترة هذيك نقول يا الله ما أذكاه، تعال اليوم نعيد نفس الطبخة، لا شو كاينين ناكل احنا. قديش يعني القصد اللي أنا بدي أحكيه، قديش هذه المرأة قادرة أن تصنع كل شيء من لا شيء، قديش هي بتبقى منها منهارة، لكن بتبين انه انا قوية، انا الجبروت، بالذات قدام زوجها وقدام اولادها. كل هدفها اني انا بدي احافظ على هذا البيت، بدي احافظ على هذا اللي انا طلعت منه بالحرب، ما تبقى الي ما بالحرب. فبتحسي عن جد قمة الشجاعة لهذه المرأة. لكن تعالي اقعدي مع المرأة بتحس حالها انه انا امرأة عادية، انا ايش بعمل، انا ما عملت حاجة. من خلال البرنامج تبدأ المرأة تكتشف مواطن القوة، بدأ يتعزز عندها ثقتها بنفسها انه انا لا امرأة خارقة، مش امرأة عادية، امرأة قادرة، قادر اعمل كل حاجة.
1: طب من المشاركات الأولى اليوم قديش وصل التفاعل، قديش وصل الصدى؟ يعني لما بنحكي بالجلسات الأولى كيف شايفين التفاعل مع الجلسات الأخيرة؟ كيف راح تكون الاستمرارية لهذا البرنامج، برنامج طبطب، عشان نقدر نستوعب أكبر قدر ممكن من النساء؟
0: هو احنا يمكن اول ما افتتحنا مفترض ما يزيدش البرنامج عن 20 سيدة. بدأت النساء تسمع، كل حدا صار يجي ليش ما قلت ليش، ليش ما بلغتنيش، طب مش أنا قلت لكم أنا محتاجة، مش أنا اسمي مسجل. اضطرينا نفتح كمان مجموعة، على أساس أنا مكون لقاءين في الأسبوع، فبس فتحنا كمان مجموعة، لقينا برضو النساء كمان أكتر في عتب إنه إحنا أنا بدي أنا محتاجة، طب أصبر علينا يا جماعة شي زي هيك. يمكن كمان أنا كمان بدي أقدر أدير التمويل اللي بالكاد يعني بقدر أشتغل فيه بالكاد بالكاد. فإحنا النساء في المنطقة هذه كتير بحاجة لطبطبة، بحاجة لعمليات احتواء، بحاجة لعمليات دعم، بحاجة لأنه إحنا نحتويها. يعني عندنا في عمليات إدارة الحالة مفترض المساحة ما تستوعب أو تستقبل أكثر من 15 إلى 20، كثير إحنا بيجينا أكثر من 20 حالة جبهي، حالة امرأة محتاجة أكثر من خدمة. يعني لما بنقول أكثر من خدمة خليني يعني فرصة أنوه للمساحة الآمنة، عندنا بتقدم خدمات دعم نفسي وخدمات قانونية عندنا. فالاحتياج كتير كبير في المنطقة اللي احنا موجودين فيها.
1: كل التحية والاحترام لكم على تلبية هذا الاحتياج، على استماعكم الدائم لكل النساء، وخاصة لما بنحكي احنا على الظروف الصعبة المرهقة الأليمة اللي للأسف ألمت في نساء غزة. وأنا بدي أشكرك كل الشكر الدكتورة ميرفت. لما بنحكي عن بالكاد إحنا عمالنا بنشتغل بالتمويل اللي عماله بيجينا، لكن مع هيك أنتوا بتحاولوا أنكم تستقطبوا أكبر قدر ممكن من النساء اللي هم بأمس الحاجة اليوم للطبطبة، لأي طبطبة بتكون بمختلف أشكالها، إنما هي مريحة مهدئة للنفس وللروح، مطمئنة للجسد. فبدي أشكرك دكتورة ميرفت الزقزوقة، مشرفة ومؤسسة المساحة الآمنة التابعة لجمعية الخريجات الجامعيات، على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث عن برنامج طبطبة، ونأمل أنه يكون في لكم المزيد من المشاريع الممولة لحتى تقدروا تخدموا وتقدموا أي حاجة لإلها نساء غزة الحبيبة. شكرا كثير لك دكتورة ميرفت.
0: شكرا يسعد صباحكم.
1: صبحك بكل الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الخير لكل نسائنا وبناتنا في غزة الحبيبة. رح نكمل معكم كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في مناشدة وصلتنا يوم الخميس وذكرنا لكم إياه، وحابين نرجع ونذكركم فيها مشاهدينا ومتابعينا، لأنه مش الجميع استمع وعرف فيها مناشدة. هاي المناشدة لحتى يكون في توفير تخت طبي لشخص عاجز من ذوي الاحتياجات الخاصة. الشخص بيعاني من تقرحات برجلين وبحاجة دائمة للأدوية، وللأسف هذه الأدوية مكلفة. فأي شخص، أي جهة، أي مؤسسة، أي حد مقتدر أنه يساعد ويقدم بهاي الخدمة ويمد يد العون لهذا الشخص اللي هو بأمس الحاجة لهالتخت الطبي اللي بيريحه، بيأمن له صحة أفضل إن شاء الله، بخفف عنه الألم والعافية. شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده مشاكل وعنده تقرحات برجليه، هو بأمس الحاجة لأي شخص أو أي جهة أو أي مركز حد يدعمه بتوفير تخت طبي لهذا الشخص العاجز. كل التحية للأشخاص اللي بيسمعوا، للأشخاص اللي بيلبوا النداء وبيكونوا سريعين في الاستجابة. كمان في عنا رسائل صباحية عشان ما أنسى هاي الرسائل وأقرأها كلها. صباح الخير والسرورة. الله يسعد صباحك بكل خير حبيبتي ريهام، كل عام وانت بألف خير، وطاقم طلة فجر بألف خير بمناسبة عيد الأضحى، والأمة الإسلامية بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، والحمد لله دائما وأبدا. وبحب أصبح على حجتنا الغالية أمي أم إيهاب، الله يسعد صباحك يا غالية، والله يرحم أبي العزيز ويجعل مسكنه الجنة، عيدك بالجنة أجمل إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. كل التحيات الصباحية للغالية الخالي أم إيهابي، صبحك وربحك بكل الخير، وتحياتنا الصباحية لإلك حنان مرسلة هاي الرسالة الصباحية. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا للأسف، في رسالة صباح الخير يا جماعة، بعتونا صور، هاي الصور طبعا مباشرة رح نرفقها لرئيس بلدية طول كرم، لأنه هيك وعدنا باللقاء اللي كان بأول لقاء كان موجود وإيانا، إنه أي شيء أو أي استفسار اتواصلوا معي وخبروني. للأسف في هناك بمنطقة السرايا عند موقف كراجات خط نور شمس سابقا، إنه في كثير من النفايات المتراكمة، وأصبحت هاي المنطقة وكأنها مكب للنفايات. وكمان من الرسائل، سعد صباحك يا شيرين، صبحك وربحك بكل الخير، وصباح الخير لكم جميعا، لأهلنا في طول كرم وأهل غزة وجميع الأسرى، الله يفك أسركم، يصبحك بالخير يا حنان. رح نروح لفاصل، قبل الفاصل عنا مشاركة واتصال هاتفي. ألو صباح الخير.
2: الله يعطيك العافية أخت ريهام.
1: الله يعافيك يا ربي.
2: بيحكي معك محمد تاي.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
2: الحارة الغربية.
1: أهلا وسهلا.
2: طول كرم.
1: أهلا.
2: إيه اللهم صل على سيدنا محمد. أنا من الساعة 7 وأنا رابط باب الصحة عبين ما يفتحوا 8 إلا ربع تقريبا أو 8 إلا تلت، فتح البوابة وفتنا قعدنا نستنى تاجين الخوات وبلشنا نسجل، سجلنا ومع خوات تنتين كبار عندهم فحوصات تراكمية من 3 أسابيع المفروض يعملنهم. وأجل قعد الناس فوق بعض في الصحة فوق بعض من كثر الأزمة اللي موجودة فيها. أجا دورنا رقم 2، إحنا كان أخ قدامنا أخذنا فات قدامنا وإحنا رقم 2، فتنا عند الدكتور، نفوت يا دكتور، قال لا استنى شوي في وصفات، نفوت يا دكتور في وصفات. إحنا هسه استرجعت للساعة، من الساعة 8 استلمت الرقم للثمانية ونص رقم 2 وهو يكتب وصفات لموظفين، موظفي موجود عنده، بقول له يا دكتور انت بدام تكتب وصفات ليش انت فوتونا عندك او خلونا عندك نيجي، بقول لي انا بكتب وصفات للمستشفى. قلت له اني مستشفى يا زلمه تكتب الوصفات، انت دكتور صحه شو دخل المستشفى، هو بكتب ادويه للموظفين اللي عنده، انا هيك بتقديري انا بكتب ادويه قاعد للموظفين اللي عنده. فوتنا المهم اجى دورنا بس فوتنا، بقول لي انا ما بدي انطيق، قلت له في فحوصات للبنات انا ما بدي اتعالج، انا بدي بس للبنات فحوصات ودواهن، ولا بقول لي ما في فحوصات، في ازمه ما بنقدر نعمل لكم فحوصات بس ننطيق الدواء. قلت له يا عم انا الفحوصات اهم من الدواء، طب البنت بتاخذ الكبيره هاي حبتين في اليوم منظم السكري، طب بلكي نازل عندها السكري مش المفروض انت تنطيها حبه بعدها. بقول لي هاي الموجود هسه في شيء فيش فحوصات لأنها أزمة ما بنقدر نعمل لكل الناس فحوصات. طب اللي أجي دوره أعمل له فحوصات، أنا خلك تضرب أنت يا عمي، ليش بتضرب، شو استفدت من الإضراب، الإضراب على رأسي أنا على رأس المواطنين الإضراب، اتكوا الله فينا، وزارة مش قادرة إنها توفر للمواطن، تروح شو بتساوي، شو بتساوي هاي الوزارة، تروح تروح عيب عليهم، يصحوا دوقوا حالهم. أنا هذيك اليوم ابن السلمان قال من عبات عنيه بدنا ناخذ على عضو البلدية، تيجي بدك تحبسه يا وزير الصحة ليش، تعال احبسنا كلياتنا، بدنا من حبات عينيك ناخذ حقوقنا، من حبات عينيك ومن حبات عينين اهلك اخرى، اذا انت مش قادر توفر للناس المواطنين فحوصاتهم ودواهم روح، ليش قاعد، روح اقعد في دارك، روح اقعد في دارك، ولا بدكم بس تنهبوا عليش عليش، حتى الدكاترة مع احترامي لهم ليش اضربوا، ما هو الاضراب على راسنا، شو استفادوا من الاضراب، انطاهم معاشاتهم ما انطاهم معاشاتهم. وروح شوف الناس يا أختي ريهام، باب الصحة وجوه الصحة فوق بعض، فوق بعض الناس، الناس فوق بعض،
1: يتقوا على الصحة المركزية، بالصحة المركزية،
2: الصحة المركزية اللي على دوار السلام، لا في موقف سيارة ولا في موقف الواحد يعرف يوه ولا في مقاعد للناس كلياتها، ألوفات قاعدين، كنتم مئات قاعدين بيستنوا مساكين بدواهم وفحوصاتهم، وفي الآخر حضرة الدكتور بكل ما فيه فحوصات. ليش ما فيه فحوصات؟ موعد الفحوصات ما دام عندك انت فحوصات في المختبر انه يعمل اللي بتعمله. هل اجى اول شيء يعمل له يا عمي، ولا اجى متاخر خلص ما تعمل له المره الجاي؟ ليش تضرب انت؟ انت ليش تضرب ما دام انت ما حققت شيء بضربك؟ شو حققتي بضربك؟ انطاك معاش؟ انا بدعي لرب اليوم بس باليوم الفضيل انه ولا موظف من وزاره الصحه يقبض معاشه، بس هاي اللي بقوله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي الوزير تاعهم.
1: طيب أنا أشكرك يا مواطننا العزيز، بتفهم هاي الحرقة، بتفهم المواطن لما رايح على على الصحة أو على المستشفى أو على أي مركز صحي لحتى يتلقى العلاج، ما هو المواطن شو في عنده راس ماله غير صحته وعافيته؟ ضل بهالوقت اللي إحنا عايشين فيه ما عنده لا يملك شيء إلا كرامته وصحته وعافيته، فإذا المواطن حتى صحته وعافيته أصبح غير قادر على إنه يأخذ حقه بتلقي العلاج اللي هو حق لكل مواطن فلسطيني، فبالتالي هاي الحرقة ما تستغربوها من المواطنين. شكرا كتير لك مواطننا العزيز. رح نستفسر عن ليش ما في فحوصات في وزارة في مديرية الصحة في طول كرم، وشو الأسباب، وكيف بتم إدارة الأزمة اللي بتكون موجودة، وخاصة مع تقليص الدوام إنه عنا يومين لدوام الموظفين في كل الوزارات والهيئات. شكرا كتير لك يا مواطننا العزيز. رح نروح لفاصل، من بعد هالفاصل يعني قديش الجانب هذا مؤلم قاهر، لكن الحمد لله رب العالمين في عنا جوانب تانية بنفتخر فيها، بنرفع راسنا فيها إحنا كأهلنا في طول كرم، وخاصة بعد السجل التاريخي الجديد اللي أضيف لسجل نادي ثقافي طول كرم اللي اليوم هو تم تتويجه بطل للعاصمة. تعالوا نتعرف وإياكم ونتحدث عن الثقافي، محبين الثقافي، متابعين الثقافي، عاشقي الثقافي. خلوكم معنا بهذا اللقاء اللي رح نجمع من خلاله كابتن حسيب العلي وكابتن أوس شحادة لحتى يحكوا لنا هم بدورهم عن متابعتهم للثقافي وكيف قدروا اليوم ينتزعوا هاي البطولة بجدارة ويتوجوا بأنهم يكون الثقافي بطل للعاصمة. بعد الفاصل راجعين وإياكم.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع. بنرحب فيكم أكيد بهالفقرة والمحطة الهامة على الصعيد الكرمي. فخر لطول كرم اليوم، إحنا تعودنا عن كثير من الإنجازات الكرمية، لكن هذا الإنجاز له محبين وعاشقين كرويين كثار، لا يعد ولا يحصوا، خاصة لما بنتحدث عن الثقافي. هالإنجاز الجديد اللي يضاف لسجل نادي ثقافي طول كرم، فريق الناشئين مواليد 2011 نجحوا في خطف لقب بطولة العاصمة الأولى بعد أداء لافت ومستوى فني كبير، أكد حجم العمل اللي يبذل داخل النادي على صعيد الفئات العمرية. بطولة شهدت منافسة قوية طبعا بين أبرز الأندية الفلسطينية، لكن مين كان سيد الموقف؟ كان الثقافي اللي كان حاضر بقوة، نتائج كبيرة شخصية، فريق، كانت هاي النتائج واضحة، كان في انضباط داخل الملعب اللي خلى وأوصل الفريق لمنصة التتويج بكل جدارة وبكل قوة. لحتى نتحدث عن رحلة هذا الإنجاز، ومش بس هذا الإنجاز، رح نحكي كمان عن الفترة الماضية كيف كان فريق الثقافي بيشتغل رغم الانقطاع خلال فترة الحرب، كيف كانوا متواصلين للعمل للتدريبات، كيف كانت التعليمات. فرح أترك الحديث والمجال لأصحاب وذوي الشأن والاختصاص اللي بينضموا وإيانا اليوم في استوديو برنامج طلة فجر. خلوني أرحب بكل من كابتن حسيب العلي مدرب النادي الثقافي. يسعد صباحك كابتن حسيب.
1: صباحك وصباح شاشة الفجر الجديد وإذاعتكم العملاقة، وإن شاء الله يعني منقدر هاي الطلة ودعمكم للفئات الرياضية في كافة المجتمع وخاصة في الأكاديمية الرسمية وفرق الناشئين والشباب في ثقافة طول كرم، اللي دائما يقدموا بطولات مميزة على مدار السنين في كافة أنحاء الوطن وتمثيل المنتخبات الوطنية.
0: كل التحية والاحترام. وكمان بيسعدني أني أرحب بضيفي كابتن أوس شحادة مدرب في النادي الثقافي. يسعد صباحك كابتن أوس.
2: يسعد صباحك، يسعد صباح فلسطين بشكل عام، يسعد صباح طول كرم بشكل خاص، يسعد صباح تلفزيون الفجر الجديد.
0: يسعد صباحك. صباح الفل والياسمين لك. طبعا كابتن حسيب وكابتن أوسة هم مدربين لفئات الناشئين والشباب، بنرحب فيهم اليوم في برنامج طلة فجر في هالإطلالة المميزة. لما بنحكي خطفنا اللقب بجدارة وبهمة وبعزيمة، شو بيعني لإلكم هذا التتويج في البطولة بحجمها؟
1: صحيح، هو إنجاز أول إشي على الصعيد الشخصي، تاني إشي على صعيد النادي الجهد الكبير له اللي بيكون فيه على مدار هالسنوات في دعم الفئات العمرية من عمر 5 سنوات لحتى يوصل الفريق الأول ويكون يمثل اللاعب حاله بأفضل المحافل وبأفضل المستويات. دائما ثقافة الكرم سباك أنه يدعم الفئات العمرية من خلال التأسيس، الصقل، التوجيه، إعطاء الفرصة الكاملة في التنوع في المراكز، في الملاعب، في الكبرها من أصغر الملاعب لأكبرها. طبعا هذا الإشي بيجي كمان ناتج في ظل هالصعوبات أنه صعب كرم على نادي ثقافة كرم أنه يجمع أفضل المواهب بالمحافظة ويدمجها، وخاصة أنه في ناس هاي الأيام كانت تصعب عليها توصيل أهلها للملاعب. فكان ثقافة الكم سباك ويبحث عن المواهب ويبحث عن كل اللاعبين لدمج فئات دائما جاهزة تخدم نادي ثقافة الكرم والتوجه في البطولات، وكمان تتوجه هاي الفئات ما تضلها بدون توجيه تكون مرشح للمنتخب الوطني وبتمثل منتخب فلسطين وبتكون جاهزة انها توصل السن المطلوب للاعب جاهز لأداء والاحتراف في كرة القدم، وخاصة تمثيل نادي ثقافة طول كرم بالفريق الأول. توقفت الدوريات والبطولات المحلية منذ الحرب، كان ثقافة طول كرم يعتمد بشكل 90% على لاعبينه الناشئين والصاعدين من هاي الفئات. طبعا فئات العمرية عندنا أستاذ صباح بيعمل على تأسيسها، صباح نوجه له كل التحية، بيعمل على تأسيسها في الأكاديميات وتوجيهها وتجميع المواهب، بعدها إعطانا اللاعبين القادرين أنه يكونوا ضمن الفرق المصنفة أفضل المواهب، نعمل من خلالها على توجيه اللاعب واستخدامه بأفضل مركز يبدع فيه والتخطيط في اللعب والتكتيك طبعا لإخراج فريق ثقافة الكرم لإخراجه من خلال تتويجه في البطولات والألقاب. طبعا هاي البطولة بطولة مهمة مميزة، اللاعب بده يلعب بده يحس حاله مبدع بده يتوج، النادي محتاج لبطولات. خلال هالسنتين السابقات النادي عمل على بطولات داخلية على مستوى المحافظة كانت من خلال استكشاف المواهب، اعطاء اللاعب فرصة كاملة انه يبرز مستواه الحقيقي من خلال التنافسية، تم من خلالها انتقاء لاعبين ثقافة الكرم من خلال هاي افضل المواهب، وكمان وصلنا بعد سنتين من الانقطاع لبطولة رسمية منظمة الاتحاد من نادي العاصمة من اتحاد الشرطة. كانت هاي البطولة سابقا من 4-5 سنوات تستضيف فرق من دولية إقليمية، والأمانة يعني كانت مستوى فارق من نتيجة تعب هذا النادي والمدربين والإدارة، إنه كان الفارق كبير.
0: يعني
1: البطولة اكتساح وتميز.
0: ما شاء الله كابتن حسيب، لما بنحكي احنا عن انقطاع خلال فترة الحرب تحدي كبير لكم، بس هذا التحدي كان دافع وحافز انه احنا يكون في عنا انتقاء بهاي الفئة، الفئات العمرية للاعبين اللي قدروا انهم ينتزعوا هذا اللقب بكل جدارة. شو اللي كان بيميز هؤلاء اللاعبين؟
1: اول شيء ايمانهم في كرة القدم، تواصل إدارة نادي ثقافة الكرم مع أهاليهم، اللاعب هذا مميز بحب كرة القدم بدنا ندمجه ضمن الفريق نحفزه ما يضلوا لاعب هاوي بس إنه بنزل بتسلى وبلعب، هذا اللاعب عنده مستقبل عنده شان بدنا نتعب عليه كمدربين في ثقافة الكرم، راح يطلع منه راح يكون ضمن الفريق. تحديات كثيرة خلال الحرب، خلال صعوبة التواصل والاتصال والتنقل من الكرة للمدن من المحافظات الثانية، كان في تعب كبير وأيام قليلة بس جهد كبير خلال هاي الأيام القليلة في التدريبات، ما بنقدر في هاي الظروف نجمع اللاعب يوميا صباحا مساء مثل السابق، فجهد كان عالي وتعب اللاعب، يعني لازم يوصل لمستوى يحس فيه نفسه أنا لاعب كرة قدم في لفريق بوصل بطولات. كمان في سابقا خلال الحرب كنا اللاعبين المؤهلين انهم يكونوا ضمن المنتخبات الوطنية نجيبهم نوفر لهم البيئة التميز الابداع نجهزوا اساس يمثل المنتخبات الوطنية، وهذا موجود في كل كافة فئات المنتخبات، لاعب من ثقافة الكرم خريج الأكاديمية دائما متواجد بهاي الفئات العمرية في المنتخب في بمثل منتخب فلسطين. هذا نتيجة تعب وجهد إدارة كاملة، مشرف رياضي الأستاذ صباح صباح، المدربين بشكل كامل بيجي من السن الصغير للسن الكبير، وصلت في آخر مرحلة أنه إحنا خلال الحرب زاد الجهد مضاعف على الإدارة على المدربين في هاي المواهب،
0: وما توانيت للحظة بأنكم تعطوا
1: ما توانينا ولا لحظة، أعطينا كل ما لدينا لكل اللاعبين لكل الفئات أساس نطلع في نتيجة على بطولة على مستوى الوطن. قبل ما يتوقف الحرب، قبل ما تبدأ الحرب عفوا، في من 2023-2022 كان فريق ثقافة الكرم على مستوى الشباب بطل فلسطين. ومن وقت هذيك البطولة آخر بطولة وثقافة الكرم ما دخل في أي بطولة رسمية. ما بدنا مواهبنا تضيع، ما بدنا لاعبيننا يضيعوا، بدنا نوجههم بنفس الوقت. كنا مستنين لبطولة رسمية على مستوى الضفة عأساس نبين لكل اللاعبين إنه جهدكم مستوى التتويج كالعادي.
0: كل التحية والاحترام، ما شاء الله عليكم، يعني الهمة والعزيمة واضحة وموجودة. كابتن أوس، لو بدنا نحكي عن العمل الفني والعمل التدريبي، تعبتوا على مدار هالفترة الطويلة، لما بنحكي من 2023 آخر بطولة كان للثقافي، نحكي 23-24-25 ما توانيتوا فيها ولا للحظة، فكان في حضور بصراحة للفريق وللاعبين الثقافي خلال هاي البطولة. كيف كان الفريق حاضر بدنيا فنيا بشكل قوي، وشو اللي استدركتوه خلال التدريبات واشتغلتوا عليه لحتى يكون أداءكم مميز بهاي البطولة؟
2: شوفي، من وقت الحرب وما بعد الحرب احنا ظلينا مستمرين، ما وقفنا، رغم الاجتياحات والصعوبات والخوف اللي كان يتعرض له الأولاد والأطفال، لكن إحنا كنا مستمرين، كنا نشتغل أنا والكابتن حسيب والكباتن بطريقة علمية، نشوف شو النواقص، شو أي لاعب ناقصه. كان الكابتن حسيب مثلا يشتغل مع لاعب معين وأنا أشتغل مع الفريق، والعكس كان الكابتن حسيب يشتغل مع الفريق وأحيانا أنا أشتغل مع لاعب واحد. إحنا كنا نتابع اللاعبين أثناء التدريب وما قبل التدريب وما بعد التدريب.
0: حلو.
2: بطريقة علمية. ثلاث سنوات تتويجنا في بطولة العاصمة مش محل صدفة، هو حصاد ثلاث سنوات تعب، ثلاث سنوات أنا والكابتن حسيب والكباتن الآخرين وإحنا نشتغل مع الفريق في معدل ثلاث أيام في الأسبوع، من جهدنا من تعبنا من وقتنا من دراستنا. الكابتن حسيب بدرس ماجستير تدريب علوم رياضة وأنا بدرس دكتوراه تدريب علوم رياضة،
0: ما شاء الله،
2: فكله من جهدنا وتعبنا وما بخلنا. وأنا بحب أوجه شكر للاعبين، لم يبخلوا بقطرة عرق، هذا مجهودهم وهذا حصادهم، وأنا بهنيهم وبهني النادي وبهني الإدارة هذا اللقب اللي استحقناه بجدارة والكل أشاد فيه. مدير فني للمنتخبات الفلسطينية عبد الناصر بركات أشاد فيه، الأمين العام للاتحاد الفلسطيني فراس أبو هلال أشاد فيه، فراس أبو ميالي أشاد فيه، كل الحضور اللي كان في البطولة أشادوا في الأداء قبل النتائج. هي النتائج مؤشر عشو؟ مؤشر على الأداء.
0: طب يعني لما احنا بنحكي استكمال دراسة الماجستير واستكمال دراسة الدكتوراه، تعب وجهد اشتغلته بطريقة علمية مثل ما ذكرت كابتن أوس، يعني اكيد كان في فلسفة خاصة بالتدريب وبأداء الفريق اشتغلته عليه علشان انتوا توصلوا لهاي المرحلة من الأداء.
2: اكيد احنا عملنا على تحسين اللاعبين، حكيت لك كأفراد كخطوط، يعني خط مثلا دفاعي خط وسط خط هجوم،
0: يعني كمجموعة. كان في اعتماد أسلوب معين
2: اللعب. أكيد مش محل صدفة حكيت لك، هو أسلوبي أنا والكابتن حسيب هو اللي تميز وارتقى وتوج الفريق. حتى اللاعبين شعروا في تغيير، يعني من محل صدفة وإحنا في مباراة نصف النهائي اللاعبين حكولنا البطولة في يعني في العامية في الجيبي، مدام انت والكابتن حسيب بحكولي مدام انت والكابتن حسيب معنا ما تكلكوا
0: انا
2: الثقة عند الاولاد وعند الشباب فينا شخصيا انا والكابتن حسيب عالية جدا، واحنا ثقتنا فيهم برضو عالية. احنا رحنا على البطولة واحنا مستعدين استعداد كأي استعداد. انا حكيت لك ثلاث سنوات واحنا بنشتغل، يعني لما أعلنوا عن البطولة يعني خلال ظرف أسبوعين أدخلنا الفريق في جو المنافسة.
0: طب
2: فقط
0: يعني أنت بنرجع بنحكي كمان مرة عن فترة الانقطاع، لما اللي من خارج طول كرم بيحكي طول كرم مرت بظروف صعبة، الكل بيعرف طبعا هاي الظروف وفترة انقطاع، وبالتالي يعني مشاركة الثقافي كان التوقع الخارجي إنه مشاركة الثقافي يمكن تكون بين المتوسط إلى يمكن الأداء العادي، لكن إحنا لما بنحكي عن شباب طول كرم وبنحكي عن خيرة شباب طول كرم أمثال الكابتن حسيب وأمثال الكابتن أوس، فهنا بنحكي إنه قديش كان العطاء مستمر وموجود رغم كل الظروف الصعبة بشكل عام على طول كرم، وقدرتوا إنكم ما تستسلموا، كملتوا، استخدمتوا فلسفة خاصة فيكم لحتى تدربوا الناشئين اللاعبين، وكمان وصلتوا لمرحلة إنه اللاعب نفسه واثق بالفوز.
2: شوفي، جزء من الفلسفة اللي كنت أعتمدها أنا والكابتن حسيب اللي هي عند إراحة اللاعب من التدريب في الميدان يكون له جزء في البيت، تمارين في البيت، كنا نتابع اللاعبين شخصيا هاي أولا، ثانيا كنا نتابع مع الأهالي، الأهالي كانت عندها خوف خصوصا اللاعبين اللي من الكرة عندها خوف، أودعته الكرم إنه في جيش بلاش
0: كمان كان له دور.
2: كنا إحنا ندعم الجوانب النفسية مع الأهالي، نتواصل مع الأهالي، كنت أنا والكابتن حسيب يخلص التدريب التمرين على السبعة نضلت 9 تنأمن جميع الأطفال والأولاد ونتواصل مع أهليهم إنهم وصلوا وكل شيء تمام. هذا ساعد حتى الأهالي بثقوا فينا. يعني أنا والكابتن حسيب منحل مشاكل للأولاد في المدارس وبينه وبين أهله.
0: حلو.
2: شوفي لكن في نقطة مهمة, إحنا بنهتم في الجانب العلمي أخرى, الجانب العلمي مع الجانب التدريبي, ما منكسر في أي جانب. إحنا بنحكي للطفل إنه العلم والتدريب نفس يعني سلاح وسلاح, ممنوع نتخلى عنهم.
0: يعني ما يقصر في دراسته,
2: ما يقصر في دراسته بالضبط
0: ومتابعته للدراسة. طب يعني لما إحنا بنحكي فئة الصغار بيكون تأسيس, والتأسيس هو الأساس طبعا, ونوجه كل التحية لكل المدربين والكابتن صباح. لما بنحكي عن فئة الناشئين هون المهمة صعبة عليكم, بدكم صحيح. تكتشفوا كل لاعب من فئة الناشئين شو الجوهر عنده علشان أنا أبدأ أشتغل عليه, لأنه لما بنحكي عن لاعب وصل لمرحلة التميز فهذا انشغل عليه, أنا بالنهاية بتصفي دوري ككابتن إني أوجه أعطي تقييمات أعطي نصائح. لكن فئة الناشئين مهمة صعبة عليكم جدا, قديش كنتوا تحاولوا كابتن حسيب انكم كيف تكتشفوا الجوهر عند كل لاعب وتحسوا انه هذا اللاعب رح يكون بالمكان الصحيح؟
1: صحيح, اول اشي اللاعب بوصل فئة الناشئين كلاعب موهوب ضمن انتقاء من الاكاديميات ثقافة والكرم, طبعا بتطلب هذا اللاعب التوجيه, بتطلب معرفة كاملة في كرة القدم في قوانينها في أدائه في أفضل مركز بنتج فيه. اللاعب قبل فئة الناشئين ممكن يلعب بأي مكان في الملعب يطبق موهبته, فساعة ما يوصل لفريق الناشئين محتاج أنه يحتاج مركز أو مركزين يبدع فيه أكثر شيء. طبعا تغير في السلوك, بنشتغل على المهام السلوك الشخصي للاعب, أنه أنت لاعب كرة قدم لازم تكون بأفضل سلوك في انضباط, ثم الذهني العامل الذهني اللي هو لازم تبقى عقليته أكبر منه لاعب بس بيلعب وبنبسط وبتسلى وبمارس موهبته, فهم بده ينطبق على معرفة كاملة في كرة القدم في التكتيك في العناصر البدلية اللي بتأهلني, هي فترة تحول للاعب كرة القدم هاي بين الناشئين والشباب, الجسم العقل كله بتغير, لازم يبقى المدرب متابع معه بشكل يومي سواء وصل على الملعب كان أمام المدرب أو سواء في البيت. من هون نتطلب نشتغل على العناصر البدنية في ظل هالظروف الصعبة, كنا نجمع غير عن السابق 3 أيام بالأسبوع وأحيانا يومين, فمتطلب منا أنه نتابع اللاعب في بيته على كليل يشتغل العناصر البدنية كاملة, ونوفر دائما معظم اللاعبين في التزام, في التزام من الأهالي. اللاعب لما يزيد كثافة تدريباته في ثقافته الكرم بصير يتواصل معنا الأهالي, لأنه هنا بصير أنه إحنا بنشوف اللاعب زي ما بيشوفه والده ووالدته في البيت, فبيبقى تعاون مشترك في توجيه اللاعب في السلوك في الحضور في الانصراف في الدراسة في تنظيم الوقت. كل هذا اللاعب ناشئ والشاب بده يتميز فيهن, مطلب من المدربين أنه جهد كبير انه يوجه اللاعب خاصه في هذا السن. في بخصوص العناصر البدنيه بشكل كامل طبعا بتوفر جهد كبير لتفهم اللاعب كيف يتصرف في البيت, يشتغل بالشغل الفردي ما يضيع حاله تعب. اللاعب بهذا السن اذا ما بوصل لنادي وتوجيه راح يفقد من عمره الرياضي كثير. للأسف يعني كان في تخوف من بعض الأهالي, بتأخروا في بعض المواهب نطلبهم من كل ابنكم مميز واشتغلنا عليه بوصل لهذا السن, ما في تنظيم وقت, بيبقى خوف من بعض الأهالي برجعوا لنا إياه السنة اللي بعدها بتأخر بالمستويات. بعض اللاعبين الملتزمين والمواهب واللي اشتغلنا عليهم بالفئات العمرية كلها كان نتيجة ثمارهم تتويج البطولات, تمثيل في فريق ثقافة والكرم, تصعيد للفريق الأول وهو لسه لاعب شاب, أيضا مشاركته مع منتخب فلسطين بالفئات العمرية. الفئات العمرية في منتخب فلسطين بعيد هي دائما في عنصر كبير أنه ممثلينها من ثقافة والكرم بكل الفئات دائما ثقافة والكرم, لأنه جاهز وموجه لاعبينه ومعدهم بأفضل إعداد. في خاصة المشاركة الأخيرة للفئة الناشئين العام كان اللاعب جمال عبيد تألق على الساحة الدولية وعلى الساحة الآسيوية وبطولة غرب آسيا أحرز أهداف، كان من أفضل المواهب. هو جمال تأسس من صغر سنه في ثقافة طول كرم، والده لاعب كدير في ثقافة طول كرم مركز طول كرم، من أفضل المواهب. أستاذ صباح اشتغل عليه فترة طويلة أجعل ناشئين، انطلق حاليا في الشباب، وكذلك باقي اللاعبين سواء السابقين أو الحاليين واللاحقين إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. طب كابتن أوس، البطولات إلها يعني هدف أو إلها طموح كبير من اللاعبين الناشئين اليوم، لما بنحكي عن بطولة العاصمة وأنتوا انتزعتوا هذا اللقب بكل سهولة نتيجة حصاد التعب اللي وثمار التعب اللي أنتوا اشتغلتوا عليه، اليوم لما بنحكي عن البطولات القادمة كيف بتشوفوها؟ كيف بتجهزوا لها؟ شو البطولات اللي راح تشاركوا فيها إن شاء الله؟
2: أنا حكيت لك في البداية إنه إحنا مستعدين من أثناء الحرب. يعني 3 سنوات وإحنا مستعدين، عند إعلان عن البطولة أدخلنا الفريق في جو المنافسة، وهكذا إحنا بنعمل مع البطولات الثانية. يعني أي بطولة هسا يعملها الاتحاد إحنا منهيئ الفريق ومندخله بجو المنافسة لأنه الفريق جاهز. حبيت أنوه لشغلة مرحلة الناشئين، بحب أحكي لك إنه مرحلة الناشئين هي مرحلة انتقالية صعبة
0: خاصة بهذا العمر.
2: بالضبط، فبدك تعرفي كل لاعب كيف تتعاملي معاه، يعني بزبطش تتعاملي مع جميع اللاعبين
0: بنفس الشيء لأنه كل واحد وبيته.
2: في بالضبط، في لاعبين لازم تتعاملي معهم ديكتاتورية، في لاعبين ديمقراطية، فلازم تعرفي شو كل لاعب حاجته. فهاي المرحلة مهمة جدا جدا في الأندية وفي الفرق وفي المنتخبات، حتى بالفرق العالمية. يعني إذا بتفتح وبتشوفي هاي المرحلة بيبكم مؤسسين لها أجهزة وخبراء عشان يتعاملوا مع كل لاعب.
0: علشان هيك في البداية حكيت إنه المسؤولية عليكم كتير كبيرة، لأنه أنتوا تتعاملوا مع أهم فئة من اللاعبين، هاي الفئة فئة الناشئين والشباب، لأنه إحنا عارفين شو يعني فئة الناشئين والشباب، كيف نتعامل معهم نفسيا بدنيا اجتماعيا، كيف أبني شخصية وأكون شخصية وأزرع بنفسه حب الكرة بزيادة وثقته بنفسه بهاي المرحلة. لما بنحكي عن البطولات وبنحكي عن لاعبين وبنحكي عن ناشئين، في أسامي معينة متوقعين فيها هيك أنه تكون على الصعيد العالمي لامعة إن شاء الله؟
2: صراحة يعني اللاعبين بالنسبة إلي خصوصا اللي أخذوا البطولة العاصمة، يعني من حارس المرمى للمهاجم، من لاعبي الدكة من دون استثناء، يعني
1: مميزين
2: جدا. مش ممتازين، مميزين. لدرجة يعني الله يعين كباتن المنتخبات في الاختيار. يعني عندنا لاعبين مميزين بكثرة، وهذا نتيجة تعب وجهد إلهم وإلنا
0: كل الاحترام.
2: فأنا بتمنى لهم التوفيق
0: يا رب،
2: وبحب أذكرهم كلهم، يعني لو في وقت ذكرتهم لاعب لاعب،
0: لأنه إحنا بدنا نوجه لهم كل التحية.
2: يعني بوجه لهم التحية الكابتن أوس كوزاح، الكابتن فادي، الكابتن عبد اللطيف خطيب، الكابتن صلاح أبو مسلم، كابتن مجد إرميلات، كابتن لؤي عبيد، عبد اللطيف خطيب، الكابتن عبد اللطيف خطيب
1: عمر،
2: الكابتن عمر، الكابتن محمود عمر، الكابتن أسامة أبو رويس لاعب مميز، كابتن يزن عمر لاعب مميز، الكابتن علي زيدان، والكابتن قيس أبو ربيع، وبتمنى كابتن حسيب ما نسيت حدا، الكابتن فارس إذا نسيت حدا،
1: محمد سليمان، فارس، حسين وفادي حسين، يزن عمر، قيس أبو ربيع، لؤي عبيد، محمود عمر، مهدي زبيدي، دول اللاعبين اللي شاركوا في البطولة وابدعوا، عمر الجلاد، والقائمة كبيرة،
2: القائمة تطول. بس بتمنى منك ومن متابعينا يتذكروا هاي الأسماء جيدا، لأنهم راح يسمعوها ويشوفوها كثير.
0: ما شاء الله
2: في تميز.
0: احنا بنحكي الكابتن عنده هاي الثقة بلاعبينه، فشو بنتوقع معناها من اداء فريق النادي الثقافي ما شاء الله لفئة الناشئين؟ يعني احنا رح تزيد لقاءاتنا في الايام القادمة
2: إن شاء الله
0: للبطولات اللي رح تحصدوها ان شاء الله. ما شاء الله بهاي الثقة بهاي الروح بهاي القوة وبهاي العزيمة، معناها ان شاء الله اهلنا في طول كرم، ولكل الفرق والمنتخبات والنوادي حضروا حالكم، جاييكم نادي شرس بيستعيد كل الفترة اللي ضاعت من بين إيديه، مش بسبب يعني شخصي أو أنه لا سمح الله يعني ظرف شخصي، لكن الظرف السائل اللي كان في طول كرم هو اللي منعه، لكن استعدوا كونوا حذرين لأنه في شراسة رح تكون إن شاء الله.
2: أكيد أكيد
0: كابتن حسيب شو؟
1: إحنا جاهزين بأتم استعداد إن شاء الله، بس نتمنى يعني من المقاومين على الرياضة الفلسطينية أنه توجيه إنشاء بطولات لهذا اللاعبين لهذا المواهب لتحفيز أهليهم تحفيز أنديتهم، نشوف اللاعب حاله بتوج بطولة، نشوف حاله أنه أنا لاعب كرة قدم مستقبل ذو اهتمام. للأسف في فئات عمرية السابقة الناشئين السابقين انظلموا، ما كان عندهم ولا أي بطولة بسبب هاي الحرب، ما كان في أي إقامة. اليوم لاعب الكرة قدم مع أهله مع نادي مع مدربي بواجه أفضل التحديات، حواجز، أوضاع الاقتصادية والوصول للملاعب. فبتمنى من الاتحاد والمجلس الأعلى للشباب الرياضة والمدارس وزارة التربية والتعليم إنشاء بطولات كاملة لقطاع الناشئين، هو القطاع الممول للرياضة، هدول اللاعبين بدي إياهم نشوفهم على منصات التتويج دائما، ما بدنا كل سنتين وثلاثة هيك بنظلم فئات ثانية. مواهب كثيرة وصلت وضلنا فوق راسها بس ما لعبت بطولات،
0: متعطشين للبطولات انتم.
2: اكيد اكيد ما مثل ما حكيت لك متعطشين وجاهزين
0: ان شاء الله.
2: وانا بتمنى انه يكون اهتمام كرمي بالاخص في هاي الفئه وفي النادي بشكل عام، لانه الاولاد يعني بدي احكيها بشكل عام، الاولاد بركبتكم يعني حرام نضيع جيل مميز، جيل انا بضمن لك وانا هون وشايف اغلب فرق الضفه فيش جيل مثل الجيل اللي عندنا صراحه.
0: حلو، كل الاحترام.
1: اللي بيميز الجيل في ثقافه طول كرم هو بضم كافه المحافظه من الشعرويه للكفريات للمخيمات النازحه، كنا حاضنين لكل اللاعبين والمواهب. حلو. للبلدان للمدينة كنا نبحث عن المواهب في كافة أنحاء المحافظة ونخرج كمان خارج المحافظة من خلال التعاون مع أهالي الأولاد، فهذا بميز الناشئين في إعدادهم أنه يمثلوا محافظة طول كرم، محافظة كرمية بيحتاجوا لاهتمام كبير من إدارات هالمحافظة من كافة المتطلبات المجتمعية، لأنه هدول لاعبين لهم مستقبل لهم توجيه بيحتاجوا لتنظيم وقتهم لدراستهم مثل دراسة تعب طويل بنجز بجيب إنجاز للمحافظة على الصعيد الشخصي على الصعيد العالمي، هو بيمثل المحافظة بأفضل تمثيل، دائما حرصين إنه كل نقطة في هالمحافظة فيها موهبة نجيبها ونوجهها أساس نوديها للبطولات معا.
0: كل الاحترام والتحية، شكرا كتير لكم على هذا الاحتضان الواسع لهاي النجوم اللامعة، أولادنا أو طلابنا ولاعبينا المميزين، في كل لاعب عنده جوهرة، اكتشاف هاي الجوهرة بيكون على عاتق مسؤولية الكباتن اللي بتعبهم بجهدهم بعلمهم كمان، لما بنحكي عن ماجستير بنحكي عن دكتوراه، وبالتالي هم عارفين أساليب وأساسيات اكتشاف هاي الجواهر داخل لاعبينا الأبطال. كل التحية والاحترام نرفعها لكل لاعبينا في النادي الثقافي اللي قدروا انهم ينتزعوا هذه البطولة، خلينا نحكيها كانت في الجيبة قبل ما حتى يفوتوا على البطولة، فكل التحية والاحترام للداعمين للأساس لدعم هؤلاء الناشئين فئة الشباب اللي كونوا عنا هاي الشخصيات وهاللاعبين المميزين واللي هم بأمس الحاجة ليكون في عنا بطولات دورية ودائمة علشان يكونوا يوصلوا لمستوى أعلى ويكونوا خارج فلسطين بمستويات جدا مميزة وعالية. بدي أشكر ضيوف الكرام اللي كانوا وإياي اليوم في برنامج طلة فجر، تحديدا بالحديث عن بطولة العاصمة، كابتن حسيب العلي مدرب النادي الثقافي. يسعد صباحك، شكرا لك.
1: شكرا لكم ولتلفزيون الفجر على هذا الظهور الكرم المميز على إنجازاته الكرمية.
0: كل التحية والاحترام كمان كابتن أوس شحادة مدرب في النادي الثقافي. يسعد صباحك.
2: شكرا لتلفزيون الفجر، شكرا على هاي الاستضافة، وشكرا على هذا الصباح.
0: شكرا، العفو، هذا واجبنا.
2: والشكر لكم بشكل واسع،
0: هذا واجبنا، احنا بنفخر بكل انجاز كرمي، فما بالكم لما بنحكي على الصعيد الكروي.
2: احنا بنفتخر في النادي الثقافي على الصعيد الكروي، وبنفتخر بتلفزيون الفجر على الصعيد ليس على الصعيد الفلسطيني فقط، ولا على الصعيد العربي، على الصعيد العالمي.
0: كل التحية،
2: احنا كلنا فخر في تلفزيون الفجر.
0: العفو، هذا شهادة بنعتز فيها صدقا وللأمانة. كابتن حسيب شكرا كثير لك. كابتن أوس
2: شكرا لكم،
0: يلا يسعدكم يا رب. كمان بدي أوجه كل التحية للي كانوا متواصلين وإياي، مجد شحادة يسعد صباحه، كمان إياد الجلاد يسعد صباحك يا إياد، الأستاذ ثائر دراغمي كمان يسعد صباحكم. مباشرة حكوا لي ريهام لازم يكون موجود لقاء خاص، قلت لهم يعني جاهز، مستعدين دائما لأي شيء في عالم الكرة، وفما بالكم لما بنحكي عن الثقافة. كل التحية والاحترام، وكمان بنوجه التحية للاعبين ولأهاليهم اللي دعموهم، لأهاليهم اللي شجعوهم، لأهاليهم اللي خلوهم يوصلوا لهاي المرحلة ويتوجوا بالبطولة. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام يكون وصلنا بإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية، مشوارنا الصباحي انتهى بهذا الإنجاز الكرمي المميز. بشكر أكيد زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، رعاة برنامجنا الكرام يسعد صباحهم، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. نشوفكم على خير إن شاء الله في الأيام القادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
4: فجر FM
3: أحلى صباح من فجر FM.

0: فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: فجر أف أم

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: امرأة لا تتكرر في تاريخ الورد وفي تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام. تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM.

0: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: ريديكدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

0: فجرين فجر اف ام. اساس كل بناء قوي الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح

0: مكه تنبض بالمحبه.
1: سنوره اكيد افضل، اكيد جوده، اكيد خبره، اكيد عشره عمر. سنيوره القدس عشره عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9804 03.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: كله بالرغيف بلو.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة. الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9804-03.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء: أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

بالدق ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غير

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: حياه تنبض بالمحبه.
1: وين المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان؟
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعاده والعيله، ما إلكم الا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.
2: هاي أحمد جاز؟
3: يلا بينا
2: تاني؟

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
2: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك. كوميرشال بريك، فجر اف ام.

عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق له.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. الماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر FM.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر FM.

بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف دوب.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام. سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

0: احنا 100 سنه.
1: خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: الماس الشنتير بالذهب والماس والفضه. الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلة كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات.

0: الثامنة مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

فيظل. حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الورد وفي تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.